0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك كزدورة في الدنيا وندورة،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

وخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات مايد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي وين شوه

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: سامر دديزة
0: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين، يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، ما زال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

ترزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

عم زقزق ياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برسق على دعنكاوا شقوت الشي بوينت شقا.

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه.
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

في عينيها صباح آخر. إنها مدينتي، حبيبتي، حكايتي، وكل أشياء الجميلة. عنكاوة، في صمت صباحها تكمن روعة البدايات، وتتسامر الحياة بأمل لا ينضب في قلوب أهلها وشبابها. صباح الخير يا عنكاوة.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

عم زقزقياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برسقالد عنكاوا شقوتشي بوينت شقا.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
2: هنا عنكاوا.

0: Go east, go west. Radio Ankawa, it's the best.
1: يا دنيا كمان ظلمنتا خي ما اخترت الى انت هزنا خادم قينوتي اخينا نبنا لطنتي

0: ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا الذبذب تتشوء تشي بوينت شوء
1: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا مننقل لكم أخبار المهرجانات أخبار الفن والفنانين
2: رأيك أصدورا في الدنيا واندورا
1: ومنكشف كواليس الدراما منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه كل هاد وأكتر ضمن برنامجكن الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا

0: هاي
1: هاي مثل الججار اعتبرك اشعلها وابقى انتظرك تحترق بس ما طفيت من تخلص اشمرك

0: هاي هاي
1: مثل الججار اعتبرك اشعلها وابقى انتظرك تحترق بس ما طفيت من تخلص اشمرك.

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

0: طينو طينو كانوا ختنا
1: يا اخي تشمليز مان
2: يلا جلد جلد اخي تخلصخ لهم
3: زيناشز بربيو بربياتي
0: واو ما شدانه

من عليوثة قصرة وباخد درجة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: راديو عنكاوة قلب بندق ثخ وقال قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلبانيت فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
1: خازنا عنكاوة أخديك علوم سوق ألتا
3: انتو عم تسمعوا بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه

0: يسعد صباحكم أعزائنا المستمعين ومتابعينا في راديو عنكاوا. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا بودكاست طبي. يمكنكم الاتصال والمشاركة على الأرقام 0750-3800-3 وعلى الرقم 0773-800-3. وفي نهاية الحلقة سوف تجرى قرعة لمعرفة من هو الشخص الفائز بجائزة عيادات ماي دكتور سنتر المتخصصة بزراعة وتجميل الأسنان. وفي هذا الصباح الجميل يسعدني ويشرفني أن نرحب بضيفتنا العزيزة الدكتورة نور اختصاص طب النسائية والتوليد، ونقولها صباح الخير وأهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا دكتور، صباح النور.
0: نورتينا دكتور.
1: شكرا جزيلا
0: لكم. إن شاء الله. أهلا وسهلا دكتورة. اليوم الموضوع ممكن يكون من المواضيع المهمة اللي تمس حياة شريحة من الناس، ونحاول أن ننطي إجابات أو نحاول أنه نبحث هذا الموضوع على صعيد أوسع، اللي هو موضوع تأخر الإنجاب. فبداية شو وقت نقول ممكن الزوجين هذولا عندهم تأخر بالإنجاب، أو هل هناك وقت معين بعد الزواج حتى نقول أنه هذا الوقت هو وقت الزواج وهذولا تأخروا بالإنجاب؟
1: طبعا دكتور، بداية أحب أعرف عن نفسي. أنا الدكتور نور الهدى علي وناصر، أخصائية النسائية والتوليد ورعاية الأقم والحوامل، رعاية الحوامل والعقم. تأخر الإنجاب هنا يعتمد على العمر، حسب عمر الزوجة. في حال كان عمر الزوجة 30s أقل من 35، نقدر نقول ننتظر يعني تقريبا سنة حتى نسوي فحوصات للزوجة. أما إذا كان عمرها أكثر من 35، لا، هنا ما ننتظر أكثر من 6 أشهر. بس إذا كان عمر الزوج أكثر من 40، ينصح أنه مباشرة نبدأ بفحوصات الطبية اللي يعني نقدر نسويها للزوجة، ما ننتظر أكثر من مباشرة يعني نسوي الفحوصات.
0: زين، هذه الأعمار تنطبق على أنه مثلا هم الزوجة ومثلا خلينا نقول وهم صغار بالعمر، ولا هم الزوجة وهم يعني أعمارهم كبيرة، ولا أنه لا هو ما يفرق، هو كل هذا يمشي على يعني؟
1: لا طبعا دكتور، كل ما زادت فترة الزواج كل ما أنه ينصح الزوج والزوجة يراجعون الطبيب بأسرع وقت. أكيد.
0: يعني خلينا نقول مثلا إذا هم بعدهم مثلا بعمر العشرينات عندهم وقت أطول، نقول ممكن هذا طبيعي لأنه بعدهم صغار، أو مثلا لا أنه كله نفس الشيء؟
1: لا طبعا، إذا كانوا بعمر العشرينات بعمر الثلاثينات يعني يقدرون ينتظرون فد سنة سنتين لحد ما أنه يراجعون طبيب ويسوون الفحوصات اللازمة.
0: زين، غالبا ما يرتبط الموضوع بالتأخر الإنجاب، غالبا ما يرتبط بالمرأة، ما دقة هذا الاعتقاد؟
1: طبعا المرأة بهذا الموضوع جدا مظلومة، لأنه
0: سودة علي، مظلومة المرأة، أخوان المرأة مظلومة.
1: لأن دكتور هنا تأخر الإنجاب ومتعلق بالزوج والزوجة اثنيناتهم، يعني يفضل أنه الزوج والزوجة من يراجعون طبيب يراجعون سوا، ما تلام الزوجة فقط بتأخر الإنجاب. فالموضوع ما فقط متعلق بالزوجة، وطبعا النسبة متساوية بين الزوج والزوجة. نعم. يعني تقريبا 30-40% الأسباب العقم متعلقة بالزوجة، و 30-40% متعلقة بالزوج، فهنا بالحالتين متساويين بأسباب تأخر الإنجاب.
0: بما أنه الأسباب خلينا نقول يعني 30-40%، فحابين نعرف منك ما هي أكثر الأسباب التي تؤدي إلى تأخر الإنجاب؟
1: بالنسبة للزوجة أكثر الأسباب شائعة تأخر الإنجاب هي مشاكل عدم التبويض، مشاكل عائدة للتبويض، يعني مثلا مشاكل تكيس المبيض، مقاومة الإنسولين، مشاكل خربطة الهرمونات، مثلا ارتفاع هرمون الحليب، هاي بالنسبة للزوجة.
0: نعم.
1: أكو أسباب أخرى مثلا مشاكل قناة فالوب اللي هي مثل تقريبا 20% من العقم عند الزوجة، ومشاكل أخرى متعلقة بالرحم، مثلا عندنا وجود عقدة على الرحم مثلا، أو وجود بطانة الرحم المهاجرة، أو وجود زوائد لحمية على الرحم. هاي بالنسبة للزوجة.
0: نعم.
1: أما بالنسبة للزوج فأكو أسباب، قلة أكثر أسباب شائعة هي قلة العداد الحيام المنوية وقلة الحركة، تشوه الحيام المنوية، وأكو شيء يعني موجود هواية وطبعا قليل يشخص، وهي الدوالي، مشكلة الدوالي عند الرجال.
0: مشكلة الدوالي تأثر في تأخر الإنجاب.
1: نعم. أكيد.
0: زين، بالنسبة ذكرتي أحد الأسباب هو تكيس المبايض، وهذا تكيس المبايض يعني صار مثل البعبع. كثير نسمع بالسوشيال ميديا يعني يقول لك تكيس المبايض ومشاكله وحلوله وطالعين هواية بهذا الموضوع، هل هو فعلا بهذه الخطورة؟ يعني هل هو يعني يؤثر على الإنجاب بطريقة كبيرة جدا ولا هو مبالغ في هذا الكلام؟
1: طبعا تكيس المبايض هو سبب من أسباب تأخر الإنجاب، بس هو مو مثل ما يوصفونه ويضخمونه بعبع، لا. تكيس المبايض هو عدم انتظام الدورة الشهرية، رفع هرمون الذكورة، زيادة مقاومة الإنسولين، وأكو فد خصائص معينة نشوفها بالسونر. فإذا كانت المرأة ما تعاني من هاي المشاكل فأكيد حملها يصير طبيعي وما عندها أي مشكلة. وأصلا أكو هواية نساء يعني صاروا حوامل بلا علاج، بالعكس هو أصلا تكيس المبايض ممكن إذا ما كانت المرأة تعاني من خربطة الدورة الشهرية وما عندها مقاومة إنسولين، ما عندها ارتفاع هرمون الذكورة، ممكن تكون أسرع تحمل باعتبار أنه أكو أكثر من بويضة موجودة.
0: أها جميل جدا. إذن ممكن للمرأة أن تنجب أطفالا وهي عندها تكيس المبايض؟
1: أكيد أكيد، ماكو أي مشكلة.
0: زين، هل هناك درجات من تكيس المبايض؟ يعني نقدر نقول هاي عندها تكيس مثلا صغير، هذه عندها متوسط، هذه عندها كبير؟
1: طبعا دكتور أكو فد شيء غلط يعني ينسمع، أنه كل زوجة عندها تطلع بالسونر عندها تكيس مبايض خلص يعني هاي تكيس مبايض. طبعا هاي الفكرة غلط. احنا بتكيس المبايض عندنا لازم تتوفر لنا شغلتين من ثلاث شغلات، يعني أما عندها يطلع تكيس بالسونر مثلا وارتفاع بهرمون الذكورة، أو مثلا تكيس بالسونر وخربطة بالدورة الشهرية، أو مثلا خربطة بالدورة الشهرية وارتفاع هرمون الذكورة اللي هي نسميها روتردام كرايتيريا. لازم أكو عدها اثنين من ثلاثة يلا نقدر نسميها تكيس مبايض.
0: إذن تشخيص تكيس المبايض هو ليس فقط بالسونار،
1: أكيد
0: تاريخ طبي وتحليل من الطبيب أنه يقدر يقول هذا اللي يبين بالسونار هو تكيس مبايض.
1: نعم أكيد.
0: حلوة هاي المعلومة، جميلة جدا. زين، أبرز العادات اليومية خارج إطار الأمراض ومشاكلها وتؤثر سرا على الخصوبة عند النساء، يعني مثلا نقول إذا مثلا المرأة العاملة اللي تشتغل، مو قصدي عاملة يعني بناء، لا العاملة اللي هي يعني كثير تشتغل ومشغولة ومتعبة ومنهكة، ممكن يكون من العادات اليومية التي تؤثر على عدم الإنجاب ولا هناك أشياء أخرى؟
1: طبعا دكتور احنا فد شغلات كلش شائعة وكلش كمان عندنا هي السمنة. السمنة لها تأثير كلش كبير على عدم الإنجاب، تأثر على عدم انتظام الدورة الشهرية، سبب لنا مقاومة إنسولين، سبب لنا خربطة هرمونات، فالسمنة المؤثر الكبير يعني. بعدها يجي مشاكل التدخين، طبعا التدخين بالنسبة للذكر وبالنسبة للأنثى للزوج والزوجة، بالحالتين التدخين يأثر عليهم. مثلا عدم ممارسة الرياضة اليومية، أو مثلا تأكل سكريات هواية، حلويات هواية، ما ملتزم بدايت معين، هاي كلها لها تأثير. وأكو فد شغلة بسيطة يعني حبيت أنوه عليها، أنه استخدام مستحضرات التجميل الرديئة. أكو دراسات تقول أنه استخدام مستحضرات التجميل الرديئة ممكن تأثر سلبا على الإنجاب عن طريق خربطة بالدورة الشهرية وخربطة بالهرمونات همينة.
0: هذه شلون تأثر دكتورة؟ شوية حابين أنه نعرف منش أكثر. يعني هاي المساحيق هي عادة يعني تنحط ولو ما أعرف أنا يعني الموضوع هو
1: أكو دكتورة سبليمنت، أكو يعني يستخدمون سبليمنت ويستخدمون أعشاب ويستخدمون بالضبط، فهي أكيد لها تأثير سلبي.
0: هو هذا يعني مو بس أنه اللي ينحط على البشرة، أكو أشياء جاي تنبلع وتروح أيضا للجسم يمتصها والدورة الدموية توزعها على الغدد، فهذه تأثر بطريقة سلبية.
1: طبعا تأثر طريقة سلبية على يعني ما أقول لك التأثير كلش كبير، بس لها تأثير،
0: لها تأثير
1: على انتظام الدورة الشهرية والهرمونات.
0: زين، هذه ممكن أنه يعني خلينا نقول من البداية أنه يعني البنت أو المرأة تعرف أنه هذه المواد اللي دا تأخذها أو دا تشربها أو دا تحطها أو حتى الحقن يجوز، هل هذه تبين بعلامات على المرأة؟
1: طبعا دكتور هي راح تسوينا نرجع احنا بنفس الدائره، راح ترجع تسوينا خربطه بالدوره الشهريه، تكيس بالمبايض ومقاومه الانسولين، فكلها ترجع هذه الاربع شغلات،
2: يعني ترجع الى الامور النسائيه طبعا. يعني ماكو مثلا رشح جلدي كذا؟
1: لا طبعا اكو فقره سرعة المقاطعه دكتور، اكو فقره هي مثلا حبوب التنحيف اللي يستخدموها النساء، حبوب التنحيف حبوب كيتو وغيرها ما احب اذكر اسماء. طبعا هذه مو فقط تسبب مشاكل متعلقة بالنساء بس، حتى دا ترفع الضغط، دا تسوي تسارع بدقات القلب، دا تسوي مرات حتى الذبحة الصدرية، فلها مشاكل هواية،
2: لها مشاكل كثيرة،
1: وكل شيء شائع دا يستخدمونه حاليا.
2: زين نروح شوية ندخل بالموضوع ما دام عندك، يعني فتحتي موضوع البدانة والهذا، كثير يعني من العلاجات التجارية ممكن تكون، وممكن تكون منها أسماء علمية، كانت مو على شكل حبوب، كانت تنضرب حقن.
1: نعم
2: ما نجيب أسماء.
1: نعم
2: تعرفتي على شنو داعي.
1: أي
2: مشهورين كلش بالفترة الأخيرة وسببوا مشاكل كثيرة.
1: أكيد
2: جتيج حالات صارت مشاكل من وراء هاي الأوبر مال التخسيس،
1: ولا دكتور هي أوبر التخسيس؟ طبعا أكو أوبر هي مرخصة دوليا للاستخدام تنزيل الوزن، بس مثلا يعني انت قلت ما حب اجيب اسماء لها مضاعفات
2: على مود مشاكل
1: يعني لها مضاعفات كل شهوه طبعا هاي الاوبر، ونوع من انواع الاوبر كتاثير جانبي شافوها انه تقلل الوزن، هي طبعا ما مرخصه الاستخدام لتقليل الوزن، هي مرخصه الاستخدام كعلاج مثلا علاج السكر، بس كتاثير جانبي شافوها انه تقلل الوزن فصاروا الناس يستخدموها. نعم
2: استخدموا التأثير الجانبي مكان التأثير الأساسي للعلاج.
1: بالضبط، ولها آثار جانبية كلش هواية، ومثلا يعني نبدأ من مشاكل بسيطة ونصعد شوية شوية، يعني مثلا تأثر على المعدة، سبب استرجاع، سبب دوخة، ونصعد شوية شوية ممكن سبب حتى التهاب بالبكرياس، ممكن تؤدي إلى الموت المفاجئ.
2: سالفة كبيرة. زين بعض الأشخاص لما يستخدمون هذه العلاجات ويتركوها تلاحظين أنه أجسامهم تبدي يعني تتغير للأتعس، يعني هي استخدامها المؤقت أيضا ممكن خلينا نقول استخدامها مثلا نزل وزن، من ترك العبر هذه أو حتى الحبوب شوفي الوزن بسرعة صعد،
1: صار دبل،
2: صار دبل.
1: نعم
2: هذا موضوع، يعني تأثير العبر هذه كان على الهرمونات
1: دكتور، هو هاي الأوبر شغلها أنه تشتغل على هرمون الجوع، تضبط هرمون الجوع، فالشخص ما يحس
2: بالجوع،
1: فهي مجرد ما يتركها راح ترجع الهرمون مرة الأخ يشتغل ويرجع يحس بالجوع ويرجع يأكل يمكن أكثر من قبل، فراح يصير الوزن دبل،
2: يرجع يزيد،
1: يرجع يزيد، فكل شيء مستفاد يعني.
2: ينتقم الهرمون، يقول لك أنا صار لي فترة محبوس
1: بالضبط
2: حابسين ياسا، يطلع يقول له جوعان، يأكل له نص الصينية يقول بعدني جوعان. تمام زين دكتورة، نرجع إلى موضوع حلقتنا، موضوع مهم هو التأخر الإنجاب. زين مرات يقول لك لا أنا يعني مثلا أسمع مثلا من متزوجين يقول لك أنا نفسيا ما مرتاح بالزواج، ويعني هو هذا السبب يخليني ما أخلف، أو مشاكل عندي أو ظروف أو متوتر، هل الحالة النفسية لها تأثير على الإنجاب؟
1: طبعا دكتور كسبب رئيسي، سبب رئيسي لتأخر الإنجاب العامل النفسي ما نقدر نقول هو سبب رئيسي لتأخر الإنجاب، بس العامل النفسي مرتبط بتأخر الإنجاب التوتر والقلق، والزوجة ها صارت حامل، ها ما صارت حامل، عيالها يريدون من عندها طفل، زوجها يريد من عندها طفل، هذا يزيد مستوى الكورتيزول، عندها هرمون الكورتيزول، وهرمون الكورتيزول ذاته راح يسبب لنا مشاكل بهرمونات الغدة النخامية ومشاكل بهرمونات المبيض، ونرجع عن نفس السائل، راح يسبب خربطة بالدورة الشهرية، مقاومة إنسولين، تكيس، تأخر بالحمل.
2: فالموضوع الحالة النفسية إلى ارتباط، ومدى شدة هذا الارتباط تعتمد على أنه هل أكو مشاكل أخرى أيضا؟
1: يعني سرعة المقاطعة دكتور، بس أنا عنده هواي كيسات، يعني هواي مرضى يجون مثلا مرتفع عندها هرمون الحليب، أرجع أسألها خلال التاريخ المرضي مالتها، ألقاها مثلا هي طالبة سادس إعدادي مثلا، لو عندها مشاكل ويا زوجها، لو عندها فد مشكلة بحياتها. فنقدر نقول القلق والتوتر النفسي هو مو بس بالنسبة للنسائية سبب مشكلة، لا يسبب يعني يكون المشكلة بكل مرض. ارتفاع الضغط سبب الحالة النفسية، مثلا يعني أكو هواي مشاكل،
2: حتى السكر يتفاقم من تكون الحالة النفسية مو زينة. كنا في الحلقة السابقة كنا نتكلم ويا طبيب دكتور زياد، كان على موضوع تحسس الأنف، قال لي تعرف تحسس الأنف يعني يتأثر بالحالة النفسية أيضا، يعني لما تكون حالتك النفسية تعبانة وهذا يشجع جسمك أنه مناعته تقل، وهذه أيضا راح يسبب تحسس. فالحالة النفسية داخلة بكثير أمور.
1: أقول لك شغلة دكتور، أكو قسم يشكون أنه عندي ألم عندي ألم عندي ألم، وتطلع السبب أنه الحالة النفسية عندهم مو تمام، فحتى الألم همينة جسمه يخدعه أنه هو عنده ألم بجسمه بينما هو سليم كل شيء ما بيه.
2: أوكي، يعني ممكن يعطي شعور بالألم في أماكن معينة بسبب الحالة النفسية طبعا. هي نوع، أعتقد هي نوع من الاحتجاج، يعني ممكن العقل الدماغ يبدي يرسل إشارات للجسم كنوع من الاحتجاج، فيبدي يسبب ألم في أماكن معينة حتى يأشر على هاي الحالة النفسية. زين، نقول عمر المرأة، هو احنا نعرف أكو عمر تكون بالبنت تنضج وعمر يتوقف بالتبويض، لكن هل هناك وقت معين نقدر نقول هذا الوقت المرأة تبدأ به بالتأخر بالإنجاب، ولا هي هاي الفترة طول ما هي هاي الفترة ما وصلت إلى هذا السن اللي تنقطع عندها الدورة ممكن يكون نفس المعدلات بالإنجاب؟
1: دكتور، أول شيء نبدأ بالطفل، أول ما تنولد أول ما تنولد الطفلة تنولد بعدد كبير جدا من البويضات.
2: نعم.
1: يبدو وين عمر يقل هاي البويضات شوي شوي، ما بين عمر العشرينات والثلاثينات هذه أكثر فرصة للحمل والإنجاب، لأن تكون عدد البويضات كبير والمخزون المبايض جيد، والبويضة جودة البويضة جودة البويضة هم تكون أفضل. تبدأ تقل شوكة، تبدأ تقل بعد عمر 35. يبدي مخزون المبيض يقل وجودة البويضة تقل والعدد يقل. ويقل بشكل ملحوظ بعد عمر 40، حتى نسبة الحمل تكون قليلة. مو بس نسبة الحمل، لا، بس أكو مشاكل أخرى متعلقة بالعمر، مثلا بعد عمر 40 تبدي عندنا مشاكل السكر والضغط، ويبدي عندنا مشاكل التشوهات مثل داون سندروم، متلازمة داون، والمشاكل الخلل بالكروموسومات. فيفضل أنه فترة الحمل تكون ما بين بالعشرينات وبداية الثلاثينات أفضل،
2: هذا الأفضل.
1: نعم.
2: زين، احنا تكلمنا كله عن المرأة، ولكن ذكرتي أن هناك جانب أيضا على الرجل في هذه المشكلة، مشكلة تأخر الإنجاب. فكم تشكل نسبة تأخر الإنجاب من مسؤولية أو من ناحية الرجل؟
1: متساويين،
2: متساوين.
1: المساواة
2: 50-50
1: متساويين. الزوجة 30-40% والزوجة 30-40%، تقريبا نفس النسبة، يعني متساوين بأسباب تأخر الحمل والإنجاب. نعم.
2: هل عمر الرجل مثل عمر المرأة في وقت الإنجاب؟ يعني هل ممكن أن نقول العمر الأفضل للرجل في الإنجاب من 20-35 مثل ما قلنا للمرأة، ولا لا هو ممكن إلى حد عمر 45 يكون جودة الإنجاب عنده جيدة، وراها طبعا ممكن أنه تتغير؟ هل هذا الشيء موجود؟
1: طبعا من حسن حظ الرجل أنه العمر ما له دخل بالإنجاب عنده، ممكن 80 سنة عمره 80 سنة يتزوج ويخلف ما عنده مشكلة.
2: 1-0 عزيزي
1: المستمعين. 1-0.
2: أوكي، زين. هل ذكرتي موضوع أنه مثلا ممكن يكون عنده دوالي، أو ممكن يكون تشوه عنده بالحيامن المنوية؟ هل هذه الأمور ممكن أن تتعالج ببساطة؟ هل صادفت شيء موضوع الدورين ويا المرأة، الدورين ويا المرأة آخر شيء، لا جيب الرجال خلينا نشوف الموضوع؟
1: طبعا دكتور، أني من أستقبل الزوجة أول ما أستقبل الزوجة أقول هيكون زوجك وياك، على مود أنه إذا خطية هاي تبقى 6 شهور 8 شهور سنة تعالج، وإحنا ما نعرف الزوجش عندهش ما عنده.
2: أي.
1: ذاك اليوم جتني فد مريضة للعيادة.
2: نعم.
1: كانت هي طبعا المريضة مو من هاي المحافظة، من غير محافظة، خطية 3 سنوات تعالج، 3 سنوات تأخذ حبوب تحفيز المبايض وتأخذ فيتامينات
2: ومنشطات،
1: وطلع يعني تحليل بسيط، مجرد أنه دزينا الزوج للسونر طلع الزوج عنده دوال، المشكلة عند الزوج مو عند الزوجة. أي. فالأفضل أن يكون اثنينتهم سوا من البداية
2: عشان اختصار الوقت هذا ثلاث سنين
1: أي
2: مصاريف وتعب وحالة نفسية بعدين دخلنا
1: رجعنا لنفس السايكل
2: واحتمال يطلق زين هذا ثلاث سنين
1: إذا ما زوج عليه ثلاث سنين
2: أي زين هاي الحالات هل تتم العلاجات عندكم ولا أنت بس توجهين الرجل وهو يبدي يتعالج عند تخصص الذكورة أو جماعة الجلدية
1: لا طبعا دكتور احنا يعني أنا صراحة ما أدخل بفحوصات الرجل مثلا ما أدخل بغير اختصاصي أنا مجرد أدزل فحص الحامل المنوية فحص السيمنال فلويد أناليسيس
2: اكتشفت المشكلة
1: أحول على دكتور الجراحة البولية والمسالك
2: هو الاختصاص ويتم العلاج
1: نعم.
2: زين ما هي أول الفحوصات اللي تطلبيها من الزوجة يعني احنا عرفنا الأسباب هسه وتطرقنا إلها بس أول شيء هل مثلا تكون مثلا التاريخ الطبي تسألين عليه أول شيء ولا الفحوصات مثلا ولا مثلا ممكن أنواع معينة من السونار أو
1: طبعا
2: تحاليل.
1: دكتور أهم من احنا من أيام الكلية الأساتذة مالتنا الهستري التاريخ المرضي التاريخ المرضي فأهم شيء بالمريض قبل لا أدز فحوصاته قبل لا أدز سونار إنه أخذ تاريخ مرضي كامل يعني مثلا احتمال المريضة عندها سكر من النوع الأول ويأثر على الإنجاب أو مثلا احتمال المريضة تأخذ نوع من أنواع العلاجات يأثر على الإنجاب فأهم من كل شيء هو التاريخ المرضي بعدها ممكن ندز على مثلا فحوصات أولية مثل ما نقول فحوصات انتظام الدورة الشهرية هرمونات وسونار كشي بدائي وبعدين حسب النتائج نقدر ندز فحوصات أكثر
2: أوكي يعني هذه خلينا نقول الفحوصات العامة للكل اللي عندهم تأخر تسوين هذا
1: هي كبداية
2: بعدين
1: ممكن كل واحد حسب احتياجه لل
2: يعني ممكن مثلا ممكن ناظور او مثلا ممكن
1: اكو قسم يحتاجون اشعه قناه فالوب مثلا اكو قسم مثلا تحتاج ناظور رحمي
2: نعم
1: كل مريضه وحالتها
2: كل مريضه وحالتها زين هل هناك يعني تشوفين بالعياده اخطاء شائعه مثلا ممكن انه يرتكبها الزوجان لمحاوله تقليل الوقت للانجاب هل صادفك أنه مثلاً يتبعون مثلاً خلطات معينة أدوية معينة أفكار معينة وما شاء الله هستشون ما نقول السوشيال ميديا متروس يعني بنصائح ما تعرف أنت ياهو صح وياهو غلط فهل صادفك هذا الشيء؟
1: طبعاً دكتور إحنا قبل شوي حكينا بالموضوع أنه أكثر شيء شائع صادفني غلط أنه الزوجة تعالج وحدها يوديها ويجيبها وفحوصات وسونر وهي خطأ يطلع سبب مبيها هاي أكثر شيء شائع الشغلة الثانية أنه مثلاً الزوجة تعتقد أنه ما دام هي عندها دورة شهرية كل شهر تجيها منتظمة أنه هاي يعني هي ما بيها مشكلة طبعاً وهذا الاعتقاد غلط لأنه مو كل دورة شهرية منتظمة يعني التبويض منتظم لا ما العلاقة
2: يعني ممكن تكون الدورة الشهرية منتظمة بس التبويض مصحيح
1: بس ما عندها تبويض أو مثلاً يعني متابعين فد ماخذين فد معلومه من السوشيال ميديا ماخذين فد معلومه من جارتها مثلا اخذي فلان علاج وتصيرين حامل وتبقى هذا على هاي العلاج مجرد ما بس مجرد تاخر بمراجعه الطبيب مالتها وتقتل وقت مثل ما نقول هي تقتل وقت من خالي بلاش
2: زين بعض الاشاعات المنتشره هواي يقول لك اللحم الاحمر ممكن انه مثلا يخلي المرأة تجيب ولد أما الدجاج ما يجيب
1: والله دكتور هاي شغلات غير مثبتة علميا يعني هي يستخدموها جدول ولد وجدول بنية يستخدمون بعض أنواع يعني بعض أنواع الأطعمة مثلا تمتنع عن بعض وتأكل بعض وحسب حموضة درجة حموضة
2: الدم
1: بالضبط الدم وهاي الشغلات بس طبعا هاي غير مثبت ما لها وجود
2: غير مثبت يعني ممكن تكون باي تشانس ممكن تكون بالصدفة لكنها ليست علاجات مثبتة وحقيقية بالنسبة جاني سؤال هذا معلومة قديمة كانت عندي بالنسبة للوقت واختيار الوقت المناسب للإنجاب هل يعلم أغلب المتزوجين الوقت المناسب للإنجاب يعني مثلا هو أنه ممكن أنه يفكر أنه أنا ما دام زوجتي ومتزوجين وعندنا علاقة مع بعض فإنه لازم صراحة عامل ممكن هو ما يعرف انه اكو توقيت خاص صح
1: طبعا دكتور هذا الشيء كلش الناس مفتهمته غلط. يعني اكو هواي يجون العياده بعدها استهم الزوجه شهرين ما جابت ما خلفت فلازم تبدين وياها علاجات، مع انه هو علميا مثبت انه لازم ورا سنه طبعا لازم الزوج يكون موجود ويا زوجته وما يستخدمون اي موانع حمل وماكو اي عائق عندهم للحمل، ما يشكون اثنيناتهم من مرض، تقدر تنتظر سنه وفوق. يعني ورا سنه نبدا نسوي فحوصات احنا، بس مال اول ما تصير اول ما
2: ما تتزوج
1: لازم خلال شهر شهرين تبدي علاجات. لا طبعا هالشيء غلط.
2: زين، ما هو التاريخ المناسب لل خلينا نقول للانجاب؟ يعني مثلا هي بالدوره الشهريه، خلينا نقول مثلا جتيها الدورة ورجقت، يكون الوقت المناسب حتى الزوجين يكونون بعلاقة حتى ممكن يصير عندهم إنجاب، لأن هي مو طول الشهر
1: طبعا. أي. طبعا أفضل وقت للعلاقة الزوجية وقت التبويض. وقت التبويض اللي هي تجي يعني حسب طول الدورة الشهرية، مثلا إذا كانت دورتها الشهرية 30 يوم تنقص منها 14 يوم تطلع فترة هاي بداية التبويض.
2: اللي هي من يوم خلينا نقول 16 17 18.
1: بالطبع. فالأفضل إنه الزوج، حتى مثلا أكو دكتور أكو مرات الزوج يشتغل بغير محافظة أو مثلا طبيب عنده خفارات مثلا يكون غير متواجد، فالأفضل إنه الزوج يكون متواجد يفرغ نفسه بهاي
2: رتب إجازاتك بهذا الوقت بالطبع. حتى ممكن يكون عندك أطفال أنت مو تروح في أوقات غير الأوقات اللي نجابه بعدين تنتظر إنه لا تعال صار إنجاب. زين، هنا أنا أكو كان جدول صيني من زمان، هاي دراسة كنت مطلع عليها، هناك أوقات معينة، طبعا أكيد أنت راح تقولين هذا ما مثبت بس
1: طبعا
2: بس حابب أقولها حتى نتحظ هاي النظرية، يقول لك هناك أوقات معينة للعلاقة ممكن أن تؤدي إلى أنه تتخلف بنت، وأوقات معينة إذا تسوي العلاقة بزوجتك ممكن أنه تؤدي إلى ولد.
1: طبعا غير مثبت علميا.
2: طبعا غير مثبت علميا. زين، لما الرجال قافل أنا أريد ولد، هاي انحلت بالعلم الحديث
1: يعني سهلة.
2: ممكن أنه يجي ولد ولا بعدنا أنه الله شما يرزقنا الحمد لله والشكر؟
1: لا دكتور، هسه كل شيء الموضوع صار سهل عن طريق أطفال أنابيب، تحديد الجنس،
2: تحديد الجنس أطفال أنابيب
1: بالضبط، شيء بسيط يعني.
2: أوكي،
1: طبعا أكو دا يقولون أنه عن طريق التلقيح الاصطناعي ممكن يصير تحديد جنس، هاي همينة باي ذا تشانس، لأنه إحنا نأخذ الحيمن ينحقن برحم الزوجة.
2: ما هو نفس الحيمن، إحنا
1: هو نفس الحيمن مجرد إنه حقن اصطناعيا.
2: أي.
1: مو مثل الأطفال أنابيب، لا أطفال أنابيب تحديد جنس،
2: يعني راح يأخذون الحيامل من الرجل. أكو معالجة معينة مثلا؟
1: أكيد طبعا، هاي عائدة للمختبر، معالجة معينة للحيامل، يفصلون الحيامل الذكري عن الحيامل الأنثى ويحقنون فقط الحيامل الذكري
2: فيكون حامل ولد، وشانسك يطلع واحد من الأنثى ورايح هناك بالغلط وهم لا تخلف بنية، هو الله إذا أريدك تجيب بنات راح تجيب بنات. عموما زين، نطلع فاصل قصير وثم نرجع نكمل محور حلقتنا لهذا اليوم.
3: على راديو عنكوا 97.7 عم تسمعوا بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: أعزائنا المستمعين، نرجع ونكمل وياكم محور حلقتنا لهذا اليوم، وموضوع الحلقة عن تأخر الإنجاب. ونستقبل اتصالاتكم على الأرقام 0750-3800-3 وعلى الرقم 0773-0800-3، وناخذ أول اتصال هاتفي ونقول ألو صباح الخير. يا أهلا وسهلا، يا صباح النور.
1: شلونك دكتور؟
0: هلا مرحبا، هلا عزيزتي نور متي المتصلة.
1: نعم.
0: يا أهلا وسهلا، تفضلي عزيزتي.
1: تحياتي لدكتورة نور.
2: أهلا وسهلا، شرفتينا.
1: دكتورة، أحب يعني تتكلمين عن مخزون المبيض، وخاصة يعني حالتي أنا، يعني عمري 39 سنة.
2: نعم.
1: عندي بنية عمرها 5 سنين ونص. جبت بنية وكبرتها، قلت بعدين يعني أجيب مرة ثانية.
2: بأي عمر جبتيها الطفلة؟
1: يعني ردتها. نعم.
2: بأي عمر هاي الطفلة جبتيها؟ شقد؟
1: جبتها بعمر 34 سنة.
2: 34، أي.
1: أي. فهالعام يعني فكرت أجيب طفل ثاني، فما صار عندي حمل. رجعت الدكتورة وطلع عندي مخزون المبيض صاير 0.5.
2: أي.
1: هذا يعتبر قليل بالنسبة لعمري أنا 39 سنة ونص، يعتبر قليل؟
2: نور حياتي، طبعا احنا مثل ما حكينا العمر جدا مهم، بس انت بدرجة 0.5 يعتبر قليل، بس اكو فد نقطة مهمة وحلوة، انه مخزون المبيض ممكن يتغير، يعني ممكن انه مثلا تعيدين الفحص مرة ثانية برا 4 أسابيع تلقين مخزون المبيض اكثر، واكو هواي مرضى يصيرون حوامل على مخزون مبيض قليل.
1: يعني عادي مو يمنع الحمل لأنه هو 0.5 قليل؟
2: أنا ماذا ما أقول ليش مو يمنع الحمل، لا، بس أنه ممكن تعيدينا مرة ثانية تلقينا أكثر، يعني هو فتشي متغير حسب أيام الدورة الشهرية.
0: يعني نور، يعني هذا المخزون مو ثابت عندك، يعني هذا المخزون قصدها الدكتورة ممكن أنه يزيد.
2: نعم.
0: وممكن أنه تصير حمل.
1: أنا يعني صراحة الدكتورة قالت لي مستحيل يزيد مخزون المبيض، لكن عندنا علاجات يحسن جودة البويضة. أخذت انطتني علاج دهية، حبوب مثل الكبسولات دهية.
2: نعم.
1: اسمهم أخذهم مستمر لحد الآن. بعدين غيرت، ما صراحة غيرت الدكتورة انطتني أوبر مال هرمون، يعني حتي سعر غالي، يعني كل واحدة 145,000 كنت أخذهم، وهم ما صار حمل. بعدين اكتشفنا يعني بزوجي كان عنده غدة درقية، يعني غدة درقية لها تأثير يعني
2: عند زوجك؟ ما له تأثر على الغدة، ما الغدة الدرقية ما له تأثير، بس ممكن أنت يأثر عليك الغدة الدرقية.
1: لا، هو زوجي كان عنده. بعدين بصراحة مليت، تركت الدكاترة وشي، بس أنا مستمرة أخذ هذا العلاج مع الدهية، هذا مع المخزون المبيض.
2: والله نور، أنت بعمرك صراحة 39، نور بعمرك 39 مو ما تنتظرين، يعني لا تضيعين وقت، لا تضيعين وقت بالانتظار.
1: كثر ما اخذت علاجات يعني انا هم تبهدلت، تركت كل شيء، بضليت اخذ هذا مال الدهيه على مود المخزون اخاف يقل بعد.
2: إيه، انت مره تسويتي مره واحده المخزون، ممكن اذا هسه تسوينا بعد ما اخذت العلاج تلقين الدرجه تختلف اكيد.
0: هي مو هي مو بس على المخزون، هي رأسا تريد تصير حامل.
2: لا، هي ماكو شيء يعني. وشغلة ثانية نور، احنا ما نعتمد بس على المخزون، يعني اكو هواي اسباب ثانوية لها تأثير على الحمل، يعني مثل السونار مالتش، مثلا
1: فحوصات
2: هرمونات، فحوصات
1: سويته كله طلبت الدكاترة مني وسويته ما طلع بي شيء، فقط بس المخزون صاير قليل. بس بعدين بالعلاج هذا مرة ثانية سوينا تحليل مخزون المبيض صاير 0.9، فالدكتورة قالت لي هو، قلت لها مو أنت تقولين أنه ما يرتفع نهائي المخزون، قالت هو ما يعلي يرتفع، بس هو بالعلاجات تتفاوض درجته، مرات تعلي ومرات ترجع تنزل.
2: أقول الشغلة، أكو مرضى يعني المخزون عندهم 0.3 0.1، وبعدين ورا فترة يسوونه يرجع، مود أقول شو هو بي فاريشن، يعني بي اختلافات خلال الدورة الشهرية، ممكن 0.9 ازدادت بدون حتى العلاج هم كانت تزداد.
0: نتمنى نكون يعني جاوبنا على استفسارك. يعني
1: عندي سؤال آخر، واحدة من الدكاترة قالت لي ما بغي يصير عندك حمل مو صغيرة إلا أنابيب، فيعني هم صحيح هذا الشيء إلا بس أنابيب وما يصير عندي، يعني معقولة؟
2: شوفي، هو يعني مال إلا أنابيب مو قلت لك، أني ما شايفة فحوصاتك وما شايفة سونراتك وما مقيمة حالتك، فما أقدر أنطيك فد كلام نهائي، بس الأفضل إلك إنه ما تتأخرين بالحمل بأي طريقة من الطرق، طفل أنابيب، تلقيح صناعي.
1: عندك عيادة؟
2: نعم، أنا بعيادة بعنكا ومجمع سانتا ماريا.
0: سانتا ماريا،
1: مجمع سانتا ماريا. اوكي، شكرا دكتور.
0: يا اهلا وسهلا، نورتينا.
1: هذا دكتور سامر، شكرا، ممنون، مع السلامه.
0: مع السلامه. إن شاء الله يا ربي تخلفين دستة، مو بس طفل واحد يا نور إن شاء الله. زين دكتورة، إحنا الموضوع اللي بدنا نتكلم به هو تأخر الإنجاب، وموضوع مهم وممكن أنه يكون عندهم طفل مثل الأخت المتصلة اتصلت، بس يريدون يسوون طفل ثاني.
2: نعم.
0: ولكن الطفل الثاني يتأخر وما يصير عندهم طفل ثاني، هل ممكن يكون بعد الإنجاب تغيرت أمور جسم المرأة، أو مثلا علاجات معينة كانت تأخذها بعد الطفل الأول، مثلا موانع حمل لأنه قالت أني أريد أكبر بنتي بعدين يصير عندي طفل ثاني، فممكن أخذت موانع حمل وهاي موانع الحمل هي اللي سببت تأخر الإنجاب؟
2: طبعا دكتور هذا الشيء كل شائع عند النسوان، أخذت موانع حمل ويبس رحمي وما راح أصير حامل بعد، هذا الشيء كلش غلط. مانع الحمل فد علاج جدا آمن يثبط عمل المبايض بشكل مؤقت فقط خلال الدورة اللي هي قاعد تأخذها، أخذتها هالشهر ثبطت عمل المبايض بس بهالشهر، بعد ما تتركها مباشرة ممكن الشهر اللي بعده ترجع المبايض تشتغل هرمونات مثل ما هي، ممكن يصير عدا خربطة بس بالدورة الشهرية، بس بعيد كل البعد عن عدم الإنجاب وتأخر
0: هاي الحمل. المسلسلات كلها المصري
2: ما لها دخل.
0: إذا شوف المسلسلات عربي كل هذا يقول لك المدام لا يمكن تكون حامل لأنه أخذت لمدة كذا سنة، فهذا أثر كلش على شكل المبايض وشكل الرحم.
2: ما لها كل بالعكس الموضوع. أصلاً بها أثر يعني شغلات جانبية كلش هواية، مثلاً تقلل سرطانات الرحم، تقلل سرطانات
0: هاي الأدوية تقلل سرطانات الرحم.
2: نعم، سرطانات الرحم، سرطانات المبايض، تقلل من بطانات الرحم المهاجرة، تقلل أكو هواي فوائد لها.
0: الدراما خربت المعلومة. زين حكينا عن السمنة وقلتي السمنة هي ممكن تكون عامل يؤثر على التأخر الحمل والإنجاب، لكن ماذا عن النحافة؟ هاي قبل هلا احكي لك عن خل ادلي بدل الموضوع. قبل كان يقول لك هاي ضعيفه انت
2: هاي ما تخلف اي ياخذوها تسمينه مربربه حتى تخلف
0: اي وجذع يعني تكون اي حتى يقول لك هاي ظهرها يشيل عبالك هي راح تشيل على ظهرها الطفل أي. فما صحتها المعلومات.
2: دكتور احنا عندنا مؤشر اكو فتشي نعتمد عليه اسمه مؤشر كتله الجسم.
0: اي
2: إذا كان مؤشر كتلة الجسم أكثر من 25 راح تدخل بمشاكل زيادة الوزن وهاي مشاكلها، وإذا كان مؤشر كتلة الجسم أقل من 18.5 راح تدخل بمشاكل النحافة. بس النحافة والسمنة اثنيناتهم لهم تأثير جانبي على الحمل. مثلا يعني وحتى اللي يستخدمون أكو هذا علاج يعني هذا الشرب مالت الطاقة أو الشرب اللي يستخدمونه
0: بالمشهيات
2: الشرب اللي يستخدمونه جماعة الجيم جيم هاي كلها تأثر على المبايض تثبط عمل الهرمون الغدة النخامية، وطبعا راح تسبب أكو هواي نساء مثلا نحيفة كلش وزنها فات 45 الدورة ما تجيها كل 3 أشهر مرة، تسبب تأخر بالدورة، تسبب خربطة بالدورة الشهرية، تثبط الهرمون عندها الهرمون الغدة النخامية، وإذا ثبط هرمون الغدة النخامية المبايض توقف. فمتعادلين تقريبا يعني.
0: الموضوع اللي طرحتيه هسه يعني قلتي مشروبات الطاقة
2: طبعا كلش تأثر، مشروبات الطاقة، مشروبات اللي ياخذوها على مود تكون
0: اي هذا البروتين شيك.
2: نعم البروتين هذا على مود
0: اي ويقول لك تقول له ليش تاخذ هذا انت ما بك شيء، يقول لك لا انا حتى ينطيني طاقة واني اتمرن. ما انت اساسا اذا ما عندك طاقة تتمرن يعني هذا اكسترا، هذا اكثر من طاقتك.
2: مو صح؟
0: فلا تسوي،
2: خاصة جسم المرأة دكتور، جسم المرأة جدا حساس،
0: واكثر شيء هم البنات يشربون من هاي السوالف.
2: البنات يشربون
0: تشوف 24 ساعة ماخذ المشروب الطاقة وتقرقع.
2: اصلا اكو دراسات يعني الاعشاب اللي ينسون ايش شيء بسيط، ينسون شيء بسيط وما له تأثير. بس اكو دراسات تقول لا الاعشاب لها آثار جانبية، طبعا احنا ما معروفة مو مثل العلاجات انه سوينا عليها دراسات وعرفنا الآثار الجانبية مالتها. الأعشاب لها آثارها الجانبية غير معروفة. فالجسم المرأة جدا حساس، ما تتقبل انه تاخذ علاجات بدون وصفة طبية، ما تتقبل اخذ فد سبليمنت او نوع من انواع العلاجات من السوشيال ميديا، تاخذ أعشاب للتنحيف هاي ما يتقبل جسمها.
0: هو هذا ممكن أن يكون سبب. اذا اقل من 18 بالبي ام اي فحص كتلة الجسم أنه هذه ممكن أنه يكون بآثار جانبية وممكن يتأخر الحمل. زين ذكرتي ويا المتصلة ذكرتي أنه أكو أنواع من العلاجات ممكن تساعد في زيادة مخزون المبايض، أو ممكن أنه خلينا نقول تنشط هذه المبايض. هل هذه هي المشكلة الوحيدة وهذا العلاج، ولا هو لا أكو علاجات كثيرة ممكن أن تنطرح لتأخر الإنجاب؟
2: طبعا دكتور، هو إذا قل مخزون المبايض وثبت أنه فعلا هو قل مقارنة بالعمر، فماكو علاج زي نسبة مخزون نسبة المبايض، هذه مجرد فيتامينات، مجرد سبليمنت يعني تأخذها. أي. بس كمثبت علميا أنه إذا أخذت الدهية يزيد المبايض، كان النسوان والأربعينات كلهم خلفون.
0: أوكي.
2: مو صح؟
0: إذن ليس هناك علاج ثابت لهذا الموضوع.
2: أكيد مخزون مبايض مني قل بعد ما له علاج ثابت يعني. بس هو مخزون مبايض يعني المتصلة كانت معتمدين على فحص واحد، وقالت لها الطبيبة ما تخلفين. طبعا هذا الشيء
0: زين. أنت كلش قد توصين بأنه مثلا المرأة تسوي فحص مال مخزون المبايض
2: إذا تأخرت بالحمل، أو إذا رادت تصير حامل وهي عمرها كبير؟
0: يعني مثلا خلينا نقول هي أخذتها وشافتها نسبة قليلة، ورش قد تأخذ تحليل اللاغ حتى تشوف هو ارتفع؟
2: ممكن 4 أسابيع،
0: ممكن شهر،
2: ممكن شهر
0: تتغير. نعم. زين إذا زاد ممكن يزيد بعد؟ يعني ممكن كانت تمر بمشكلة صحية.
2: إحنا هسه كنا نحكي على المشكلة النفسية والقلق النفسي والتوتر. نعم. قبل شوية كنا نحكي عليها، فممكن إنه يكون عندها قلق نفسي، عندها مشكلة، عندها
0: مقل... مرات واحد من يكون هيك عمر ويفكر بالموضوع أصلا راح يتوتر.
2: بالضبط.
0: فمرات ممكن يعني شغلة بسيطة إنه بس واحد يوخر التوتر وهو يصير الطفل. زين، متى تلجئين إلى التلقيح الصناعي؟
2: طبعا احنا التلقيح الصناعي مو اول خطوه عندنا، ولا طفل الانابيب اول خطوه عندنا، اكو شغلات نسويها قبل هاي الخطوه. مثلا ابسط شيء، احنا عندنا اللايف ستايل موديفيكيشن، يعني تغيير عادات نمط الحياه، تقلل وزنها اذا كانت سمينه، تزيد وزنها اذا كانت نحيفه، العلاجات اللي كانت تاخذها تتركها، مثلا تترك التدخين، وهسه النرجيله والفيب شيء كلش وارد عندنا، يعني
0: دوخونا بالنرجيله،
2: اتربع النسوان شالت فيب بيديهم. اي هاي شغلات لازم تتركها، وبعدين اذا ما صارت حامل راح نلتجئ لموضوع العلاجات الطبيه، تحفيز النبيض وعلاجات مقاومه الانسولين، والاخيره هي اللي حضرتك قلت عليها التلقيح الصناعي واطفال الانابيب.
0: اذا اكو مجموعه من العلاجات ممكن تجيب نتيجه.
2: طبعا. أوكي. طبعا
0: منها مقاومه الانسولين.
2: مقاومة الإنسولين فد موضوع يعني كلش حلو وكلش عميق، مثل ما نقول يعني إنه هو مرتبط بالسمنة، مرتباطة بالسمنة، هيج نفكر العالم. بس أكو مرضى ضعيفة هي، بس عند جسمها عندها مقاومة إنسولين، إنه أكو إنسولين بالجسم دين فرز، بس أعضاء جسمها ما تستجيب لهذا الإنسولين.
0: يعني الإنسولين مدى يدخل للخلية، الإنسولين موجود بالدم ومدى يسوي شغله،
2: ويصير عند السمان وعند
0: النحفة. هذا تأثير مقاومة الأنسولين على الإنجاب وتأخر الإنجاب هو من أيضا تأثير هرموني.
2: طبعا أكو هرمون دكتور اسمه LH، اللي هو الهرمون اللي ينفرز بأول فترة من أول شهر، يعني أول 15 من الدورة الشهرية، اللي العفو ثاني فترة من الدورة الشهرية FSH بداية الأول 15 يوم. هذا الهرمون إذا زاد كلش راح البويضة ما تطق، ما راح الفوليكل ما راح تطق، ما راح تنطي عندنا بويضة. فمقاومة الإنسولين تسوي تحفز هذا الهرمون إنه يزداد.
0: أوكي.
2: تسوي له مثل طي دفعة، زيد يلا زيد يلا زيد.
0: أوكي.
2: بهالطريقة يعني.
0: فهنا يصير عندنا موضوع تأخر الإنجاب بسبب هذا. زين، قلنا هاي استخدموها العلاجات، ايش قد ممكن تعطين مدة لهاي العلاجات؟ يعني خلينا نقول وبعدين وراها نقول لا خلاص ما دام انطينا فلان علاج وما استجاب الموضوع نحول الى التلقيح.
2: يا دكتور، هي مو كل حالة ثابتة، كل حالة تختلف عن الاخ. مثلا تكيس المبايض 6 أشهر، 6 أشهر بعدها راح نتحول على غير موضوع، مثلا ناظر وما ناظر وعلاجات الثانية. أما أكو حالات مثل الزوج يجي عنده فد خلل بالشكل الحيمن، أو نقص جدا كبير بعدد الحيامن، فهاي ما ننتظر، يعني إحنا ما راح يصير حامل بالعلاجات ولا بالتلقيح الصناعي أصلا، نحولها على أطفال أنابيب. مثلا الزوجة إذا عندها بطانة الرحم المهاجرة بطانة الرحم المهاجرة في مشكلة كلش كبيرة، تأخر الحمل، تسوي إجهاض، تسوي فما انتظر عليها كل شوية، أما تقليل حصناحي أو
0: كل حالة حسب حالة.
2: بالضبط،
0: أكو ممكن حالة تقولي لا أوكي إحنا حسب القراءات اللي عندنا والتحاليل والتشخيص أنتوا لازم تسوون حقن.
2: بالضبط، تلقيح اصطناعي مثلا،
0: تلقيح اصطناعي او لا، انتم حتى التلقيح الاصطناعي ما يفيدكم، انتم لازم تسوون اطفال انابيب
2: او قسم حتى اطفال انابيب ما يفيدهم، يسوون حقن مجهري. هذا اللي عنده نسبة الحياة من كلش قليلة عددها، حتى الانابيب اطفال انابيب ما يسوونه، لازم حقن مجهري اللي هو يجيبون البويضة ويجيبون الحمل ويحقنونه.
0: بالضبط، اي واحد يدخلوه بالاخ. اي زين، احنا هنا نريد تفصيله حلو عن هذا الموضوع. شو وقت نقول هنا نسوي حقن وش وقت نحول على أطفال أنابيب؟ أي
2: بالنسبة لل
0: نروح على المرأة
2: أبوخ الشيء سمبل، نبدأ من الشيء البسيط.
0: يلا بالبسيط،
2: الزوج عنده دوام. أنا ذيش مرجعتني فد مريضة، دكتور أنا صار لسنتين ما أجيب. زين أوكي، زوجك يشتغل ولا زوجي عسكري؟ زين شو وقت ينزل؟ اكتشفت انه هو ما ينزل ايام التبويض، فطلعت المشكله عندها مجرد التقاها بالزوج لا اكثر ولا اقل. مشكله جدا بسيطه وحتى ما تحتاج كل علاجات. نجي على التلقيح الاصطناعي، اللي هي قلت لك نجيب الحيامن يدخلوها برحم الام بس، ماكو اي مختبر ولا اكو اي،
0: يعني الطفل راح يصير ببطن امه
2: ماكو اي مشكله، يعني مجرد الحيمن يحقنونه بالرحم. هنا اذا كانت الدوره مثل ما قلنا نطيتها علاجات والدورة ما زالت غير تبويضية، نحولها على حقن مجهري. أو إذا كان خلل بسيط بالحيامن بحركتها بشكل الحيمن فد مشكلة بسيطة، أو بشي بسيط بطانة رحم المهاجرة تشكو من أو مثلا زوج قلنا ما موجود، هاي ممكن التلقيح الصناعي.
0: نعم.
2: أما أطفال الأنابيب من تتفاقم شوية المشكلة وما انحلت بالتلقيح الاصطناعي، نروح على أطفال الأنابيب.
0: هل ممكن أن نقول هذا الرحم بهذه المرأة لا يمكن أن يحمل طفلا، فلهذا نشيل البويضة من عندها ونأخذ الحيامن من الرجل وندخلها بالأنابيب؟
2: دكتور، هو التلقيح الأطفال الأنابيب يأخذون بويضة يسحبوها، يسحبون حيمن من الزوج، بعد ما يدخلوها فد تحضيرات يعني نقول قبلها
0: اوكيبيشن يصير
2: حاضنه، يحطونه بالحاضنه لحد ما يصير جنين. بدايه يعني اول ثلاث ايام اكو خمس ايام يرجعون
0: يرجعون
2: الرحم لهم. بالضبط. هذه الحالات نسويها اذا كان عمر الزوجه ما يتحمل، مثل الاخت 39 سنه 40 سنه عمرها ما يتحمل انطيها تشانس ابقى انا اعالج فد 6 شهور فد سنه ويضيع من عندي وقت. إذا كان مثل ما قلنا ما استجابت للتلقيح الاصطناعي، أو مشكلة عند الزوج قلة الحركة فد
0: حيامن
2: كلش بطيئة أو عددها كلش قليل،
0: عدد قليل.
2: نعم.
0: فهنا يصير الاختلاف وتلجؤون إلى هاي الطرق. زين، هل هذه العلاجات ممكن أن تؤدي إلى نسب مرتفعة؟ يعني هل هي كلها ناجحة، مثلا أطفال أنابيب أو كان تلقيح صناعي، هل هي كلها ناجحة؟
2: دكتور، يعني أنت حضرتك تعرف ماكو شيء بالطب اسمه 100%،
0: بس لازم أسأل هذا السؤال حتى البرنامج يكمل.
2: ماكو شيء بالطب اسمه 100%، نسبة نجاح أطفال أنابيب نسبة عالية تقريبا 30-40%، بس تختلف من شخص لشخص. يعني هذول الزوجين من 30-40% ممكن غير أزواج 50-70%، تختلف من ناس الناس. هاي أول شغلة. وثاني شغلة، كل ما ازداد عمر الزوجة كل ما نسبة نجاح طفل الأنابيب قلت. يعني احنا عندنا أهم عامل هو عمر الزوجة. فأنصح أنه الزواج يكون بالعشرينات،
0: تزوجوا بالعشرينات، لا تأجل كون نفسي وما كون نفسي وتأخر الموضوع. زين، سؤال يطرح نفسه هنا، أنا كثير هسه مثلا بنت تشتغل تكون نفسها، تفكر ماجستير ودكتوراه وأكمل كل شيء، يلا أتزوج وما أريد شيء أخرني، وإندبندنت ومن يعني أعتمد على نفسي حتى بعدين ما أحتاج لأحد، بس البويضات مالي احتمال بعدين ما تكون فريش مثل ما تقولين، فأخليها بالفريزر اللي هي أجمد البويضات. هل هذا الشيء صحيح؟
2: طبعاً دكتور، العائلة قبل كل شيء. أكون عائلتي وبعدين أنا أروح أسوي أكمل دراسة، أخذ بورد، أخذ ماجستير، أخذ أي شيء، لأنه أهم عامل عند الزوجة هي العمر. من كبرت دخلت المشاكل أدها. بس هسا أكو حاليا تجميل، طبعا تجميل بيضات، هسا أكو تقنية البتريفيكيشن، تجميد السريع، اللي هي تزيد جودة البيضة وتزيد عمرها، تبقى أطول فترة ممكنة.
0: إيش قد الفترة ممكن يعني تخزنها؟
2: يعني ماكو فد، ممكن 15 سنة، ممكن 10 سنوات، ماكو فد عمر محدد يعني البيضة، هاي البيضة تبقى هلقد. بس طبعا مو كل بيضة أخزنها ممكن تكون الجنين بعدين، احتمال
0: احنا مهمة انا بعدين نشوف الوضع.
2: احنا ليش نقول العائلة قبل كل شيء؟ كوني عائلتك ورا شو تجي نسوي؟
0: احتمال انت تخزن البويضة وبعدين يقول لك والله هاي الاكسباير صارت.
2: بالضبط، اكو كريستالايزيشن يعني دكتور بداخل البويضة، يصير فد كريستالات مال مي، من صارت كريستالات مي بداخلها البويضة تدمرت.
0: زين، ما هو العمر المناسب حتى البنية مفكرة تسافر؟ اني ما زوج اذا ما اسافر الى البلد الفلاني فاجمد البويضات مالي. زين، العمر اللي تروح تجمد بيه البويضات مالتها تاخذها بالعشرينات احسن؟
2: هو ما دام عندها بويضه ماكو مشكله، ما دام عندها اكو بويضات بعدها ماكو مشكله تجمد باي عمر كان.
0: حلو.
2: بس احنا قلنا يعني اكثر، هي اكثر من 35 سنه تبدي هاي مشاكل التبويض وتقل العدد.
0: اذا قبل ال 35 نقدر ناخذ اكثر من بويضه لو بويضه واحده؟
2: لا تقدر تجمد غير ما تريد. تقدر تجمد غير ما تريد، بس طبعا تجميد البويضه هو افضل من تجميد الاجنه.
0: اوكي،
2: يعني مثلا هسه انا هسه متزوجه، عندي فد سوت اي في اف، سوت اطفال انابيب، اريد اجمد فد 4-5 اطفال. مستقبلا احتمال اني ما ابقى بنفس هذا الزواج. احتمال الله يبعد الشر عني يعني
0: عن الجميع
2: احتمال ما ابقى بنفس هذا الزواج، فهاي الاجنه بعد تتلف، ما اقدر انقلها. ف حتى للنساء المتزوجات يعني، حتى المتزوجة إذا تفكر أنه تأجل زواجها، تأجل إنجاب الأطفال، فالأفضل أنه تسوي تخزين بويضة وليس تخزين أجنة.
0: تعمد عليش يعني تخزين البويضة هو أأمن،
2: أأمن للزوجة.
0: نعم، للزوجة. وهي شيء الرجال موجود، شو كنت مريض راح موجود. أوكي، جميل جدا. هل تكرار محاولات أطفال الأنابيب يؤثر على صحة المرأة؟ احنا قلنا ممكن نسبة النجاح 30-40%، ممكن ما صار من أول مرة فحاول مرة له.
2: كتأثير على المدى البعيد دكتور، ما لها تأثير على المدى البعيد. بس المشاكل المتعلقة بهذا السايكل نفسها، يعني ممكن مثلا آلام بسيطة بالبطن، انتفاخ بالبطن، أو توتر، قلق نفسي، ها صرت حامل، ها ما صرت حامل، والعائلة والدنيا كلها تسأل، هنا هاي التأثير مالتها. وأكو فد نسبة كلش قليلة يصيروا عندهم فرط تحفيز المبيض، أوفرين هايبرستيميليشن سيندروم، اللي هي حالة يصير عندها المبيض يتحفز يكون أكثر من بويضة. هنا راح تدخل بمشكلة التجمع السوائل وكبر البطن وفد شغلة عويصة يعني.
0: أوكي زين، هذه يعني خلينا نقول مثلا عدة محاولات سوينا مثلا أطفال أنابيب، ممكن وراها تحبل عادي؟ مثلا اول طفل، اول طفل ما اجى الا اطفال انابيب، بس وراها
2: ايه اكو انا شايفه هو مرضى يعني، هو مرضى اول طفل انابيب ووراها صار عندها حمل طبيعي. يعني هاي قدره رب العالمين بعد كل شيء.
0: اذا هو ليس بالتاثير السلبي على جسم المراه.
2: لا ممكن، لا ما له تاثير على المدى البعيد يعني.
0: اوكي جميل جدا. زين، الطب ده يتطور بسرعه، ويعني العراق ليس بعيدا عن هذه التطورات، دائما مؤتمرات ودائما بحوث ودائما عندنا ما شاء الله طبانا كثير يعني تسافرون وتشوفون. فهل هناك تقنيات حديثة موجودة في العالم عن خلينا نقول تلقيح الصناعي أو أطفال أنابيب؟
2: نعم،
0: أكو شغلات جديدة صارت؟
2: طبعا دكتور، التقنيات استحدثت حاليا هي كلها متعلقة بالمختبر. فهسه دا يستخدمون، احنا الاي اي هسه بنستخدم كل شيء،
0: الذكاء الاصطناعي
2: دا يستخدمون الذكاء الاصطناعي، يراقبون تطور الجنين ويراقبون النمو مالته. فهم يقلل مجهود على الكادر وهم يزيد نسبه النجاح. واكو شغله انه التصوير حي للاجنه وهي بداخل الحاضنه.
0: اوكي،
2: دا يصوروا شلون هو يتطور يعني، فما يضطرون انه يطلعون الجنين برا البيئه مالته ويعرضون المخاطر البيئه. اكو مثل ما ذكرت لك قبل شويه التجميد السريع للبويضات تحافظ

0: جدا. زين نرجع لحقن العفو تجميد البويضات. لما البويضة احنا لما خلينا نقول طلعناها من الفريزر طلعناها من المخزن ورا مثلا فات 5 سنين، هل نسوي لها خلاص لازم نسوي لها تلقيح صناعي يلا نخليها في رحم الام
1: أكيد.
0: ولا انه مجرد انه نرجعها يتلتصق
1: ليس تلقيح صناعي طفل انابيب
0: لازم طفل انابيب
1: لازم طفل
0: انابيب يكون ثم ينقل الى المراه. وهنا اكو تحضيرات للمراه لازم انه تطوها بعض العلاجات
1: وفد بروتوكول معين الزوجه لازم تاخذها وفد بالمختبر الزوج بعد ما ينطل سامبل مالته اكو فد تحضيرات معينه بالمختبر طبعا هاي شيء عائد للمختبر اكثر شيء يعني يسوونها يلا يتم العمليه.
0: اوكي زين المراه سوينا اطفال انابيب نقلنا الى جسمها هنا إيش قد نقول مثلاً هاي الأشهر هي مثلاً خطرة مثلاً أول 3 أشهر هي خطر ممكن ولا هي لا ممكن أنه مثلاً يتوفى الجنين؟
1: دكتور هو طفل أنابيب كله على بعضه بمخاطر يعني شكو مخاطر بالحمل ممكن تزيد استدبى الأطفال أنابيب يعني حتى التشوهات يعني الحمل الخارجي هاي المشاكل كلها خاصة أول 3 أشهر مثلا هايبر إمسك رابدارا من التقيؤ مثل نقول
0: لعبان نفس
1: هاي الشغلات كلها تزداد أكثر
0: أي وموضوع انه انا اشتهيت مانجا واشتهيت
1: وطبعا يكون كلش مقلق للام نامي على الام تبقى نايمه على ظهرها وها وقعوها ما وقع هاي يعني ناهيك عن حاله نفسيه تدخل بها الام.
0: اوكي والكل دار مدارها يقلقون
1: اكيد اكيد.
0: زين اريد اسال على موضوع انه حامل واشتهت هاي صدق يعني تاثر على جسم لو موضوع نفسي
1: ما لا اكيد موضوع نفسي ودلال
0: موضوع نفسي ودلال شباب احدكم معلومه حتى تعرفون الموضوع. زين دكتوره احنا اخذنا الوقت من البدايه دخلنا راسا على الحامل لان الموضوع كلش طويل وانا ما ردت يعني نختصر به بس حضرتك اختصاص نسائيه وتوليد بس حابين نطي وين تجرين العمليات مالك؟
1: انا دوم بحكومي الحكومي قضاء سوران عيادتي انكاوا مجمع سانتا ماريا الطبي.
0: العمليات اللي تسويها بس بمستشفى سوران
1: مستشفى مريمانة مستشفى رسول الجديد
0: مستشفى
1: نعم.
0: رسول
1: نعم
0: دكتوره في ختام هذه الحلقه يسعدني أنا ويشرفني حضورك اليوم ويانا كان حوار ممتع معلومات جدا جديدة وجميلة شكرا لحضورك
1: شكرا جزيلا أني أسعد بوجودكم.
0: أعزائنا المستمعين وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج بودكاست طبي. تقبلوا تحياتي محدثكم الدكتور سامر دديزة في أمان الله.
1: السلام.

ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شؤوتي شي بوينت شؤوتي.

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة نصر يمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

مساء الخير. الصوت يلي بيجمعنا دايما على الهواء الأجمل والأحلى راديو عنكاوة على 97.7. مساء الخير لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، وخميسنا بلش معكم. وين ما بتكونوا نحن

نكون موجودين معكم بالطريق ولا بالبيت ولا رايحين الزيارة، فنحن موعكم على طول وأكيد بأجمل الأجواء بساعة من الوقت وأجمل الخبريات والأغاني اللي رح تسمعوها ضمن برنامج ستوديو 7.

وطبعا خلوني اقول مساء الخير لسان، كمان بدي اقول لك مساء الخير لك، وبدي اقول مساء الخير لكل حدا معنا ولكل حدا عم يتابعنا على صفحتنا على الفيسبوك.

وطبعا بدي اتشكر مطعم مارينا يلي بيقدم دعوه على العشاء لشخصين بنهايه الحلقه. كل التحيات اكيد لاداره مطعم مارينا وهالاجواء الحلوه عم تعيشوها على الراديو الاجمل.

طبعا خليني أقول لكل حدا حابب يتواصل معنا عبر خدمة الواتساب على كورك على 0750-38-0-333 وأسيسال على الرقم 0770-30-800-333. وبدي أقول مساء الخير أكيد لكل حدا عم يتابعنا على صفحتنا على الفيسبوك. خبرونا أيضا أنتوا شو حابين تسمعوا معنا اليوم على الهواء. واليوم أغانينا حلوة، أغاني زمان عم نرجعكم ياها. روح

0: beyond the defensive line.
1: Yes. Should not run a game.
2: طبعا بدي اقول مساء الخير لابو ادم موجود معنا، كل التحيات المسائيه لك ابو ادم. وعم بيقول بدي غنيه تخليك قد كلمتك، خليك قد كلمتك. وبدي اقول مساء الخير ايضا لهلا، عم بتقول يسعد مساك، سلام مني لاختي ديما بمناسبه عيد ميلادها وعقبال ال 100 سنه يا رب. اكيد بدي اقول لها هابي بيرثدي لديما يلي عم تحتفل بعيد ميلادها، ان شاء الله العمر كله يا رب بتحقيق الاماني. بدي اقول ايضا كل التحيات لنشتمان، عم تقول منور احلى الياس، شكرا كثير لكم وشكرا لتعليقاتكم.

أبو آدم يسلم وأقسم بالله إنكم كفوا. طبعا يا أبو آدم نحن عنا أجمل أغاني وكل شيء حابين تسمعوه أكيد بسمعنا ياهم ريبين. بدنا نقول مساء الخير أيضا لنور إسماعيل عم تمسي علينا كل التحيات المسائية لإلك يا نور, ومساء الخير لكل حدا عم يتابعنا على صفحتنا على الفيسبوك. اكتبوا لنا تحياتكم وشو حابين تسمعوا من أغاني ببرنامجنا, وبدي أقول مساء الخير أيضا لكل حدا انضم لنا عبر موجتنا 97.7 الحب.

0: سمعتوا احيانا دايما في اغاني بيعطوا هيك رسائل حلوه. الحب مو بس خلينا نقول غيره، هو اهتمام، هذا اهم كتير من الحب. هذا الشيء اللي نحن بنحاول نفتش عليه بحياتنا ونفتش عليه بعلاقاتنا، انه دايما نلاقي في اشخاص تهتم لتفاصيل حياتنا وتهتم فينا. فان شاء الله يا رب هيك على طول الحب يضل جامع كل اثنين، وكل اثنين ان شاء الله هيك مقربين على خطوه الزواج، الله يتمم لهم يا رب على خير. بدي اقول مساء الخير لريحاب، عم تقول مساء الخير احلى برنامج، شكرا كتير. شكرا كمان ابو ادم عم بيقول الله على مملكه الغرام عن كاوة، يا عيني حلو سموها مملكه الغرام اذاعتنا. شكرا كتير لك ابو ادم، وطبعا اكيد ما رح نطول كتير على الاتصالات لانه في عنا كتير اتصالات. نسمع من عندك اغنيه ولا نروح دغري لاول فقره ريبين؟ شو حابب نسمع من عندك؟ نبلش من عنا أول فقرة. يلا خلينا نروح لأول فقرة من فقرات برنامجنا واللي هي خارج الصندوق. اليوم موضوع حلقتنا هيك شوي نرجع لأيام زمان، مو بس بأغانينا يلي ما نرجعكم فيها لأيام زمان. اليوم بدنا نحكي أيضا عن أمثال شعبية قديمة بتشوفوها أنه كان يمكن مبالغ فيها وما عاد يمشي حالة مع أيامنا هلأ. وإذا ما في عندكم مثل شعبي خاطر على بالكم أنه في شيء مبالغ فيه حاليا بوقتنا، أكيد فيكم تخبرونا عن أمثال شعبية قديمة. خلونا نحن وياكم نستذكر هي الأمثال وممكن أنكم بتستخدموها بأيامكم الحالية. خلينا ناخذ اول اتصال بحلقتنا وبنقول مساء الخير. اهلا وسهلا يا نور، اول اتصال معنا لليوم، اخبارك؟
1: هلا بيك، انا بخير وانت شلونك؟
0: والله تمام. هاتي لشوف خبرينا كيف شايفه اغانينا اليوم.
1: كلش حلوه والبرنامج كلش حلو، وانت اللي تتشجعوا اكثر وتبدعوا اكثر.
0: لك دخيل قلبك، شكرا كثير لك يا نور. شكرا شكرا.
1: ودائما الاغاني المميزه كوني
0: ببرنامج استوديو 7. ليش؟ انت عم تسأليني ليش اغانينا حلوة؟ لانه برنامجنا حلو.
1: صحيح، حلو مثلك.
0: يخلي لي اياكي، اكيد بيحلى باتصالاتكم وبيحلى معكم وانتم بتكملوا هذا النجاح، يعني مو بس انا وريبين موجودين، انتم نجاحنا اكيد هذا الموضوع. نور، سمعتي موضوع حلقتنا لليوم؟
1: ايه صح، ايه سمعته شفته.
0: هاتي لشوف شو المثل الشعبي القديم اللي بتشوفيه مبالغ فيه.
1: كنت صغيرة كنت أسمع يقولون ظل رجل ولا ظل حيطة. كانت زمان قبل إنه البنت ما تقدر تعيش، يعني لا ماديا ولا اجتماعيا. أما بهذا الزمن هذا المثل صار مستفز، يعني ما يلائم عصر مالتنا وهذا الزمن مالتنا. فهسا نحن البنت تقدر تعيش لنفسها، تبني حياتها كاملة، تسافر تشتغل، فما تحتاج إلا يعني تدوم الرجل. فهذا اليوم ولو يعني آسفة بس يعني أنا أشوف ظل حيطة ولا ظل رجل سيء بصراحة، يعني يعني
0: لا لا ولو لا لا لا، هي بتعرفي شو القصة، هي دايما تطورات الحياة. ليش نحن منحب نرجع أسئلتنا أحيانا للماضي لنشوف ما بين الفرق ما بين الماضي وما بين الحاضر، شو المفاهيم اللي تغيرت في حياتنا. دايما منحب نطرح هاي المواضيع، فبالعكس ونحن منحب نستذكر هي الأمثلة الشعبية اللي ممكن في كتير عالم من جيلنا الحالي ما بيعرف شو هذا المثل الشعبي أو شو تفسيره معنات الحكي. بالعكس نحن سعيدين.
1: ولو أسفة تحكي كنت صغيرة كنت أذكرت جدتي كانت تقول هذا المثل.
0: وهلا بس كبرتي ما عاد تقولي؟
1: لا ما راح أقوله، لما يلوم عصر ما صدقني هسه ما يلائم العصر مالتنا الزمن نحن عايشين به.
0: صحيح صحيح.
1: فهذا أجبالي مباشرة. يلا شفت المحور الحلقة اليوم.
0: يلا حلو كتير، نحن سعيدين جدا فيك يا نور، تحياتنا لك.
1: تحياتي لك للمخرج، مع السلامة.
0: باي باي باي باي. خلينا أيضا ناخذ اتصال جديد. ألو مساء الخير.
2: ألو
0: ألو
2: ألو، مرحبا أبوي لو ياب.
0: مرحبتين، أهلا وسهلا. مين معنا؟
2: سناء.
0: سناء سناء، شو بس ذكريني باسم العيلة.
2: سناء وديع.
0: وديع، أوكي مدام سناء، خبرينا لنشوف بموضوع حلقتنا اليوم. عرفتي شو هو الموضوع ولا لك يا؟
2: إيه
0: يلا
2: هاتي لنشوف. مثل
0: إيه صح،
2: مثل يقول مد رجليك على قد لحافك. كان قبل يقولون هكذا، بس هسا يعني لازم الإنسان يجازف حتى يتطور ويحقق أشياء أكبر وأكبر، يعني يزيد نفسه. كان قبل لا، على قد ما يطيقون يعملون.
0: في مبالغ في مبالغ في هلا بهذا الوقت ما يعني، في احيانا الواحد خلينا نقول مثل ما بيقولوا انه بيتفشخر اكثر او بيستعرض اكثر، فبتصير المصاريف زياده عن هذا الموضوع. صح
2: تمام،
0: برافو
2: تمام.
0: برافو، حلو
2: كثير. تطورت العالم، تطورت، زدت نفس زدت ما مثل قبل كانوا منطويين يعني يخافون يروح الفلس ليصرف.
0: صح صح صح،
2: على قد حافك، على قد
0: عقد الحافك مد رجلك 100%. تحياتنا لك يا سناء، شكرا كثير لك، شكرا شكرا، هلا فيكي، سلامات، هلا عيوني، هلا. ايضا اتصال جديد، الو،
3: مساء الخير.
0: مساء الورد، اهلا وسهلا.
3: الو الياس، شلونك؟
0: والله بالف خير مدام الهام. ما
3: لا، رحاب.
0: رحاب
3: رحاب
0: رحاب، اخبارك يا رحاب؟ يا رحاب اخبارك؟ طيب الاسبوع الماضي تذكرتك، هذا الاسبوع والله صار لازم تعرفيه لحالك، اسبوع لحالك، للاسبوع الجاي ما تقولي لي اسمك، بعرفه.
3: يلا الحق معك، الحق معك.
0: هاتي لشوف، خبرينا اول شيء كيف نهايه الاسبوع معك؟
3: الحمد لله انا ببغداد مو بانكاوا.
0: حلو، كيف كيف الطقس عندكم ببغداد؟
3: الطقس بالنهار شمس حارة نوعا ما، بس بالليل لا أحسن. الجو
0: يعني خرج هيك الواحد يفتر ويطلع على الأسواق ببغداد بهذا الوقت، حلو، ما الجو حلو زين. هاتي لشوف، خبرينا اليوم عم نحكي عن الأمثال الشعبية القديمة بتشوفيها أنه مبالغ فيها حاليا، شو هو المثل الشعبي اللي خاطر على بالك؟
3: كب الشربة، الشربة على أمه، على مو لا لا، كب الشربة على ثمة.
0: أيوة، تطلع البنت،
3: تطلع البنت مثل أمه.
0: أيوة، بهذا الوقت أمة. بهذا الوقت ما في هيك شيء، ما عم تكون البنت مثل أمه.
3: لا لا، ماكو صح. ماكو احتمال تطلع على عمتها، تطلع على خالتها،
0: وأحيان
3: مو شرط إلا على أمها تطلع.
0: صح صح، وأحيان عم تاخد شخصيتها هي، يعني هي هذا الجيل عم ياخد شخصياته مثل ما هو، يعني ما عم يتقمص كتير مثل شخصية مثل يعني أجدادنا، كانت دايما البنت تتقمص شخصية أمها، كيف بتعامل زوجها، كيف بتعامل مجتمعها. هلأ لا، كل واحدة عم يكون في إلها شخصيتها ورأيها من شخصية. أول نشأتها. صح صح، 100%. والله على فكرة كنت محضرة لهذا المثل، ها حرقتي لي اياه.
3: تريد انطيك بعد غيره؟
0: يلا هاتي لشوف، اعطينا مثل، هاتي غيره.
3: امشي شهر ولا تعبر نهر، هذا هم مبالغ بينه.
0: صح،
3: هذا فد عبارات مال تهويل الامور.
0: صح،
3: مو صح
0: 100%. صح،
3: شنو امشي شهر ولا تعبر نهر؟ لا، هذا هم مبالغ بينه.
0: صح صح صح صح، 100%. شكرا كثير لك يا رحاب، تحياتنا لك، هلا فيكي،
3: شكرا لك،
0: سلامات، باي باي.

0: معنا اتصال جديد. ألو مساء الخير.
1: ألو.
0: ألو.
1: هلا مرحبا.
0: أهلا وسهلا يا هلا، مين معنا؟
1: مريم منصور.
0: مريم منصور، أخبارك يا مريم؟
1: الحمد لله.
0: مريم أول مرة بتتواصلي معنا؟
1: لا
0: مو أول مرة، أنا سمعان صوتك بس لا. من زمان أنك متواصلة معنا صح؟ لك فترة. مريم خبرينا عن مثل شعبي حاضر براسك أو بفكرك. شو بتقولي؟
1: قبل كان يقول مد رجلك حتى يعقد حافك، هسه لا، أكو ناس يدون بعد يعني يدون رجليه ويدون أكثر يعني أشياء يتطورون بحياتهم.
0: صح صح، هلا صفي المصروف أكثر من الحاف نفسه، لأنه عم بيشوفوا هذا الموضوع. خلينا نقول أحيانا بتكون غيرة من الأشخاص اللي حوالينا.
1: أكيد
0: أكيد، هذه غارون
1: لازم نحن أكثر من
0: الوقت. صحيح صحيح صحيح، 100%. بدي أتشكرك وأتشكر تواصلك معنا يا مريم، تحياتنا لك. هلا هلا.

0: بدنا نقول مساء الخير لوفاء، عم بتقول احلى برنامج. شكرا كتير ابو ادم، كاتب لنا اكثر من يعني مثل شعبي، بس عجبني هذا المثل يلي بيجرب المجرب عقله مخرب. كمان هذا المثل يمكن ما بينطبق بوقتنا هلا الحالي. بدنا نقول الو
1: الو، مساء الخير اخ الياس.
0: مساء الورد، اهلا وسهلا فيكي، كيفك مدام الهام؟
1: يا هلا بيك، انت شلونك، اخبارك؟
0: والله بالف خير، طمنينا عنك، ان شاء الله بخير.
1: ان شاء الله، الحمد لله الحمد لله.
0: كيف نهايه الاسبوع معك؟
1: الحمد لله مليح الحمد
0: دائما
1: لله.
0: وابدا. سمعتي سؤال حلقتنا؟
1: ايه
0: يلا هاتي لشوف.
1: ايش تريد لك مثل؟
0: يلا هاتي لنشوف.
1: على ما شاب ودونه على الكتاب. المال هو اول، مال هو تالي.
0: أيوة.
1: خذ الاصيل ونام على الحصير. بعد
0: يلا
1: بعد
0: شو والله معجم ما شاء الله. طيب شو المثل اللي بتحسيه ما بينطبق بوقتنا الحالي هلا؟ ما بتحسي انه هيك ملايم عصرنا، ملايم الجيل الجديد؟
1: اللي ماله اول ماله وتالي،
0: ماله اول
1: ماله شيء هسه.
0: بتحسي انه مو وقتنا هلا، مو نفس، ما بينطبق على وقتنا الحالي.
1: ما ايه بس عيش كلم ماله ما اول
0: ماله ما كله على الثاني. ما هيك والله. خير خير ان شاء الله.
1: كجال الامور قد تتعب، ما قد يتحسن.
0: صح،
1: جيل عن جيل عم يتعب.
0: والله والجيل لك بيعاني، يعني الجيل القديم بيعاني مع الجديد لانه بده يتحمله.
1: صح،
0: بده يتحمله، بده يتحمل هذا الموضوع
1: كل واحد. صح
0: 100%. نحن سعيدين جدا بتواصلك معنا، تحياتنا المسائية لك.
1: يا اهلا وسهلا، هلا بيك، شلونك، عدت تدلل انت، هلا بيك، تحياتي لك ولك.

0: ومعنا اتصال على الهواء. مساء الخير.
1: مساء النور. اهلا الياس، شلونك؟
0: اوقاتك سعيده يا حنان.
1: اوقاتك اسعد.
0: اخبارك؟ كيف نهايه الاسبوع معك؟
1: الحمد لله، نشكر الله. خميس ونيس عليك وعلى الجميع ان شاء الله.
0: على الجميع يا رب، على الجميع. هات لي شوف، خبرينا، طالعه من البيت ولا اليوم بالبيت؟
1: لا، بالبيت حاليا.
0: بالبيت ما في شيء، مع انه الجو حلو. ها، خرج الواحد يطلع كزدوره، نلف الدنيا وندوره.
1: صحيح.
0: عنان، خبرينا عن مثل شعبي بتحسيه ما بينطبق على وقتنا الحالي.
1: المثل اللي كانوا يقولون: خير جليس في الزمان كتابه. ايام زمان كان الواحد لما يقعد وحده يمسك الكتاب ويقرا ويتونس قراءه الكتاب. بس هسه ما حد يقرا. خير جليس في الزمان الموبايل.
0: نعم، هاي امثال شعبيه حاليه. يعني هلا صفيت السوشيال ميديا خير وجليس.
1: ايه، هسه صارت هي الانترنت والموبايل. اذا يوم واحد ما حد يقدر يستغني عنه، يوم واحد ولا ساعه واحد.
0: 100% عن جد. بتحسي اذا بيخلص الانترنت من الموبايل دغري بتركدي على السوبر ماركت بتعبي لو بنص الليل، بتحسي. صح، 100%.
1: عندي مثل ثاني يقول: البعيد عن العين بعيد عن القلب. قبل كان ما يعني صح الواحد يسافر فعلا يعني صعبة. هسه لا، عن عينه موجود الانترنت، صورة وصوت ويحكي ويانو. ما بعد احد يغيب عن العين.
0: ما بتحسي فيها الشوق؟ صح صح، حسي السوشيال ميديا قربت هذا الموضوع 100%. يعني هي السوشيال ميديا سيف ذو حدين. انا بشكرك اني عطيتينا مثالين شعبيين، يعني كل واحد بيناقض الثاني. 100% معك حق والله، مع الاثنين بصراحه. صح، 100.
1: انا اللي
0: بشكرك والله. شكرا كثير لك يا عنان.
1: المفروض لكل المستمعين.
0: اوكي، هالغنيه لا لا

0: طبعا كلكم غوالي على قلبنا. بدي اتشكر كل حدا عم يتصل فينا ويتواصل معنا, وبعتذر اذا انا عم بفصل الخط بي بي يعني بالاتصالات, لانه بكون انا اخذ اتصال اول, فمشان هيك مشان اقدر احكي مع الاتصال فمشان هيك بفصل الخط. وبنقول اتصال. الو
1: الو, مرحبا.
0: مرحبتين, اهلا وسهلا.
1: هلا بيك, شلونك؟ ان شاء الله بخير.
0: انا بألف خير, انت طمنينا عنك.
1: الحمد لله ماشي, الحمد لله عايشين والحمد لله.
0: عم حاول اعرف الاسم.
1: بان.
0: اوكي بان, كيفك؟
1: الحمد لله خير, الحمد لله نشكر الله.
0: تيلا شوف يا بان, رجعينا لايام زمان معك.
1: أنا طبعا بالطريقة سوداء أخابرك يعني.
0: والله عم بتسوقي يعني بالسيارة ولا لا؟
1: نعم.
0: عم بتسوق, ديري بالك
1: بالسيارة.
0: صفي على جنب وحكينا.
1: لا ما دا أسوق أنا.
0: تمام. أوكي يلا هاتي لشوف.
1: بالنسبة للأمثال يمكن أن أعرف مرة الموضوع.
0: أي تمام, هو عم نحكي عن مثل شعبي قديم بتشوفيه أنه مبالغ فيه حاليا. أي هاتي لنشوف شي مثل.
1: يعني مثل الايد اللي ما تلوي بوسها
0: وطاعة. هلا المثل انا ما بعرفه بهيك, بعرفه بغير شكل.
1: ايه يعني ما اعرف شلون.
0: طيب اعطينا مثل اخر غير هذا المثل, في شيء مثل ولا ما في؟ مو حاضر ببالك؟
1: لا يعني مثال عندي مثلا.
0: ايه هات لنشوف.
1: المرأة الحكيمة من يجدها؟
0: والله موجود المرأة الحكيمة خاصة بمجتمعاتنا. هلا
1: موجودة
0: ولا كان؟ اكيد 100%. شكرا كثير لك.
1: لا هو يعني تكون ما موجودة, لازم تكون ما موجودة يعني ما
0: تربيها. صحيح. شكرا لك يا بان, تحياتنا لك.

0: أبو آدم عم بيصحح لنا المثل، هو عم بيقول المثل الإيد يلي ما بتقدر تعدى بوسة ودي عليها بالكسر، يعني بتوقع يمكن هيك هو المثل. تحياتنا لإلك، وخلينا ناخد اتصال. ألو
1: ألو، مساء الخير.
0: مساء الورد،
1: شلونك عزيزي؟
0: أهلا وسهلا فيكي. مين معنا؟
1: سارة.
0: سارة شو اسم العيلة؟
1: سارة سلام.
0: سلام، أوكي سارة، طمنينا عنك سارة، كيف نهاية الأسبوع معك؟
1: حلو، وكلش حلو، الأطفال أخذوا النتائج.
0: حلو، كيف حلو النتائج؟ طمنينا كيف النتائج؟ إن شاء الله هيك كانت مرضية على قد التعب.
1: أكيد.
0: برافو برافو. حلو كتير.
1: التعب مارك.
0: حلو حلو كتير، إن شاء الله بالتوفيق يا رب والنجاح الدائم لإلهم، وتشوفيهم بشهاداتهم العالية.
1: من الجميع إن شاء الله.
0: الله يسلمك سارة. خبرينا عن مثل شعبي قديم.
1: كانوا يقولون الحيطان لها أذان. بس هسه مو محتاج لا الحيطان ولا الأذان في الشعر. السوشيال ميديا
0: هلا صارت السوشيال ميديا هي الأذان والعيون وكل شيء. ايه حبيت. ايه والله معك حق. صار إذا بدنا نعرف صح صح 100%. يعني هلأ صار إذا بدنا نعرف أي أخبار حدا منفوت لعنده على الصفحة منشوف استورياته وين شو عم يعمل شو عم يأكل.
1: عن حياتك كل شيء ما لها يعني واحد يتقلق شنو ما سوى.
0: صح صح والله 100%. حبيت المثل حبيته.
1: ومثل الله البنت ما لها غير بيت زوجها. بس صراحة لا الشيء البنت صار هذا لا، أول شيء شغلها دراستها تحقق حلمها
0: مستقبلها. صح صح برافو كمان هذا هذا المثل 100%. والله عم بسمع اليوم أمثال فعلا قديمة صح قالوها أجدادنا، ولكن عم بتكون مغلوطة بوقتنا الحالي أو ما بتنطبق كتير على وقتنا الحالي. 100% صح. حلو كتير، شكرا لك يا سارة وشكرا لتواصلك معنا. أهلا فيك، تحياتنا لك. هلا خلينا ناخذ أيضا اتصال جديد ومنقول ألو.
2: أهلا
0: أوقاتك سعيدة.
2: شلونك؟
0: تمام، اهلا وسهلا فيكي مدام سميرة، طمنينا عنك.
2: الحمد لله الحمد لله نشكر الله.
0: هاتي نشوف يا سميرة، خبرينا مثل شعبي قديم.
2: اخبرك بالقط لعب يا فار.
0: ايوه ايوه. هلا القط والفار شو عم يعملوا؟
2: واحد
0: شو يعني غاب القط لعب يا فار؟
2: يعني بس المعلم طلع من الدرس وخلى الاولاد بالصف. واحد يقتل الاخ واحد يقتل الاخ. أيوة. هو جاء المعلم فات عن الصف قعد سكوت هدوء. أيوة.
0: هلا على عينك
2: يا بالقط لعب يا فار.
0: هلا على عينك يا تاجر بقلب الحصه بيدوجه.
2: يعني
0: 100% 100%. تحياتنا لك، شكرا كثير. هلا
2: هلا فيك.
0: هلا هلا عيوني. هلا سميرة، ايضا اتصال جديد مشان نلحق وعم ناخد اتصال. الو
3: الو مساء الخير.
0: مساء الورد يا
3: اخبارك؟
0: تمام منيح. مين معنا؟
3: ندى حامد.
0: ندى كيفك يا ندى؟
3: والله الحمد لله، انت كيفك؟
0: والله تمام. ندى اول مرة بتتواصلي معنا؟
3: اول مرة.
0: اول مرة لك زمان تسمعينا؟
3: بسمعكم
0: إلي
3: زمان بس ما
0: بيعلق
3: الخط معي.
0: صح والله من ضغط الاتصالات. يلا هذا مكسب لأننا أنه سمعنا صوتك يا ندى.
3: تسلم يا رب، وأنا بالأكثر والله.
0: ندى خبري لنا نشوف عن مثل شعبي قديم بتشوفيه أنه مبالغ بوقتنا الحالي.
3: مبالغ بوقتنا الحالي؟
0: أو مثل شعبي أنت شو بدك، كاتي لنشوف.
3: أنا برأيي اللي ماله قديم ماله جديد.
0: روح نفت كل شيء. يلا أمثال شعبية طلعت معنا على الهواء. شو المرادي؟ لك شو هذا يا جديد ويا قديم؟ حبيت والله. برأيك هيك للواحد اللي ماله قديم ماله جديد؟
3: إيه، لأنه هلا اللي الزمن يتغير كتير. بقى الواحد إذا ما رجع لماضي صعب هلا يعيش بهذا الزمن. يعني
0: بتلاقي بيواكب هذا الجيل بيواكب هذا العصر إذا بدنا نضل؟
3: أكيد لا،
0: ما بيواكب.
3: لا. ما تواكب.
0: حبيت والله، شكرا يا ندى، تحياتنا لك وتواصلي على طول معنا. أوكي
3: الله.
0: يلا باي باي.
3: شكرا.
0: هلا باي باي باي. يعني عم نسمع امثال كتيرة.

0: بدي اقول مساء الخير لغاندي عم مسي علينا زينب كمان عم تمسي علينا تحياتنا لك وتحياتنا لكل حدا عم بي ولكل حدا عم يتابعنا على الفيسبوك وبدنا نقول مساء الخير كمان اتصال معنا الو
1: الو مساء الخير
0: مساء الورد
1: اهلا اخ الياس
0: اخبارك لك تسلمي لي يا رب
1: انتو
0: الورد انتو الورد مدام خالده صح
1: تسلموا نعم
0: اخبارك
1: ان شاء الله
0: والله بالف خير طمنينا عنك دائما وابدا
1: كويس الجو والظروف الحمد لله والشكر
0: حلو الحمد لله
1: دائما الانسان دائما يحمد ويشكر الرب على كل حال
0: اكيد اكيد اكيد هاتي لشوف خبرينا عن مثل شعبي قديم ما بتشوف فيه بيواكب عصرنا وجيلنا حاليا
1: في مثل قديم يقول الماء يلوح العنب يقول حامض يعني الانسان اللي هسه بهذا الزمن اللي ما دا يستضاف الشغلة معينة شيء يكون يعني
0: كسر
1: بيه يعني كسر بيه يعني
0: صح
1: الشوفة لأن هو ما دا يصير هاي الشغلة المكانة أو الوظيفة أو مشروع أو أي شيء
0: صح
1: معين يكون يحكي عليه شغلة ما حلوة
0: يعني 100%
1: بس هو اللي ما حصل عليه
0: صح صح صح برافو كتير حبيت قولي
1: في مثل عندنا يقول في مثل مصلاوي قديم يقول أنطي الخبز لخبازه
0: أيوة.
1: يعني الشغلة دائما أنطيها صاحبه هو يستر بطريقة
0: حلو حلو
1: يعني هذا المثل القديم
0: صحيح صحيح شكرا كثير لك مدام خالدة وتحياتنا لك
1: هلا فيك هلا
0: بيصل اوكي تحياتنا لك باي باي يعني معلي انا بعتذر والله لازم يكون برنامجنا ساعتين يا جماعة خلينا نروح لتاني فقرة من فقرات برنامجنا واللي هي توب ترند وأول خبر من أخبارنا حالة من الحزن خيمت على الوسط الفني والجمهور بعد وفاة الفنان هاني شاكر إثر مضاعفات وتدهور لحالته الصحية وطبعا أجى رحيله بعد معاناة مع أزمة صحية متتالية بدأت بعملية دقيقة بالكولون وأجت مضاعفات خطيرة خلال تواجده بفرنسا طبعا بمشهد بيختصر وجع الفقدان اجتمع عدد كبير من نجوم الفن والإعلام لتوديع أمير الغناء العربي هاني شاكر بجنازة مهيبة طبعا عكست مكانته العميقة وطبعا أقيمت صلاة الجنازة يوم الأربعاء مبارح 6 أيار وسط حضور لافت من شخصيات فنية وإعلامية بارزة أكيد الرحمة لروحه والصبر والسلوان لعائلته ولكل محبيه
2: لو بتحب حقيقي صحيح

وضمن الإصدارات الفنية الجديدة لهذا الأسبوع مع الفنان باسم العلي اللي أطلق أغنيته الجديدة تحت عنوان معناها معيش وهي من كلمات عدنان هادي. أما الألحان لباسم العلي والتوزيع الموسيقي لمثنى عيسى أكيد بدنا نتشكره على إهدائه أيضا لهالأغنية لراديو عنكاوة ومن راديو عنكاوة وطبعا ومن برنامج استديو 7 بدنا نقول لك ألف مبروك والاستمرارية الدائمة وعم تسمعوا حصريا على راديو عنكاوة.

عم تتخطى حاجز المليون مشاهدة أغنية للفنان حيدر نجم تحت عنوان الله رتبها، هي من كلمات علي رياض، ألحان حيدر الأسير، توزيع عزيز ثامر وماسترينج لحسن العراقي. أما الأغنية تم تصويرها بعدسة المخرج علي طالب.

خلينا نروح لآخر خبر معنا بالتوب تريند. أطلق الفنان محمد السالم ميني ألبوم جديد لعام 2026 بتضمن مجموعة من الأغاني المتنوعة أبرزها أعوف، كلش، وناسيني، حنطوية، بالإضافة إلى ديوتو بيجمع مع محمود الغياث تحت عنوان اعتراف. تميز الألبوم بألوانه الغنائية الرومانسية والسريعة، أما أغنية أعوف كلش طبعا كل شيء عم تتجاوز حاجز المليون مشاهدة على اليوتيوب، هي من كلمات قصي عيسى، أما الألحان لمصطفى إبراهيم، التوزيع والمانسنيك لمحب الراوي، والأغنية تم تصويرها تحت إدارة المخرج رأفت بدر.

ومن التوب ترند خلينا نروح لثالث فقرة من فقرات برنامجنا واللي هي تحت الضوء. تحت الضوء لأول خبر من أخبارنا، نفذت لجنة المتابعة والقرار مساء يوم الأربعاء 6/5/2026 جولة ميدانية بعدد من الأماكن والمصالح التجارية وعدد 11 محل بهدف التأكد من مدى التزامها بالتعليمات الصحية وشروط العمل. خلال الجولة تم إغلاق مكانين اثنين لعدم التزامهم بالشروط الصحية وشروط السلامة العامة، بالإضافة إلى تغريم 6 محلات لعدم التزامهم بالشروط والتعليمات وأنذارهم بمراجعة قائم مقامية قضاء عنكاوة لإكمال النواقص والأوراق اللازمة، بما في ذلك تم أعطاء تعليمات اللازمة إلى 3 محلات أخرى. برعاية اتحاد الأدباء والكتاب السريان، شهدت قاعة فرقة مسرح قرقوش بغدادي يوم الاثنين 4 أيار احتفالية توقيع مجموعة قصصية تحت عنوان زهرة الياسمين للقاص عبد المسيح بدر حنو. وطبعا ابتدى الاحتفالية اللي أدارها الشاعر نمرود قاشا بكلمة ترحيبية، استعرضت طبعا السيرة الذاتية للقاص عبد المسيح وطبعا المبادرات اتحاد الأدباء بخصوص الإصدارات المجموعة لعدد من الأدباء والأديبات السريان. والقاص عبد المسيح تحدث عن مجموعته القصصية زهرة الياسمين، وبما بعد ذلك تم افتتاح باب الحوار لتختتم الفعالية بتوقيع على مجموعة من القصص، وحضر عدد من نخبة من الجمهور والأدباء.

أحيطت الفنانة فلة من صغرها بالموسيقى الأندلسية والجزائرية، وطبعا يعمل والدها عبد الحميد عبابسة كشاعر ومطرب وموسيقي. علمت فلة العزف على العود والبيانو وبعض الآلات الموسيقية، ولما وصلت بسن 15 سنة قامت بالانضمام لبعض الفرق الموسيقية واستمرت فيها لمدة 5 سنوات. قدمت الفنانة فلة مجموعة من الأعمال الفنية الغنائية والألبومات المميزة طوال مسيرتها الفنية، وكان أول ألبوم غنائي لها بعام 1986. برصيد الفني ما يقارب 10 ألبومات غنائية، وأغنية تشكرات هي واحدة من أبرز الأغاني الفنانة فلة، صدرت بعام 2001 ضمن ألبوم من إنتاج شركة روتانا، وحمل الألبوم نفس اسم الأغنية. طبعا ضم الألبوم 10 أغاني منوعة، وحققت الأغنية شهرة واسعة بالعالم العربي، وطبعا الأغنية هي من كلمات صفوح شغالة.

طبعا خلينا نسوي القرعة ونشوف مين الرابحة والرابحة معنا لليوم. وطبعا خليني إلكن أنه بدي أتزم كل الأشخاص اللي تواصلت معنا وما قدرت أخذ اتصالاتهم معنا لليوم. خليني أذكر بأنه الجائزة مقدمة من مطعم مارينا دعوة على العشاء لشخصين. نقول ألف مبروك لرحاب يلي فازت معنا الدعوة. طبعا لهون نكون وصلنا نحن وياكم لختام حلقتنا. تقبلوا كل تحيات من المخرج ربين عسكر, وأنا كنت معكم بالإعداد والتقديم الياس ديراني. من هون لوقت يوم الخميس الساعة 7 المساء لحلقيكم إن شاء الله بألف خير. باي باي لألكم.

0: shootishi.shua.
1: يبرز قالد عن كاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ يدي على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برز قالد عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤوت.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة، عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: يسعد صباحكم أعزائنا المستمعين ومتابعينا في راديو عنكاوا. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا بودكاست طبي. يمكنكم الاتصال والمشاركة على الأرقام 0750380 مكعب 3 وعلى الرقم 0773080 مكعب 3، وفي نهاية الحلقة سوف تجرى قرعة لمعرفة من هو الشخص الفائز بجائزة عيادات ماي دكتور سنتر المتخصصة بزراعة وتجميل الأسنان. وفي هذا الصباح الجميل يسعدني ويشرفني أن نرحب بضيفتنا العزيزة الدكتورة نور، اختصاص طب النسائية والتوليد، ونقولها صباح الخير وأهلا وسهلا بك. نورتينا دكتور. أهلا وسهلا دكتورة. اليوم الموضوع ممكن يكون من المواضيع المهمة اللي تمس حياة شريحة من الناس، ونحاول أن نعطي إجابات أو نحاول أنه نبحث هذا الموضوع على صعيد أوسع، اللي هو موضوع تأخر الإنجاب. فبداية شو وقت نقول ممكن الزوجين هذولا عندهم تأخر بالإنجاب، أو هل هناك وقت معين بعد الزواج حتى نقول أنه هذا الوقت هو وقت الزواج وهذولا تأخروا بالإنجاب؟
1: طبعا دكتور، بداية أحب أعرف عن نفسي. أنا دكتور نور الهدى علي وناصر، أخصائية النسائية والتوليد ورعاية الأقم والحوامل، ورعاية الحوامل والعقم. تأخر الإنجاب هنا يعتمد على العمر، حسب عمر الزوجة. في حال كان عمر الزوجة 30s أقل من 35، نقدر نقول ننتظر يعني تقريبا سنة حتى نسوي فحوصات للزوجة. أما إذا كان عمرها أكثر من 35، لا، هنا ما ننتظر أكثر من 6 أشهر. بس إذا كان عمر الزوج أكثر من 40، ينصح أنه مباشرة نبدأ بفحوصات الطبية اللي يعني نقدر نسويها للزوجة، ما ننتظر أكثر من مباشرة يعني نسوي الفحوصات.
0: زين، هذه الأعمار تنطبق على أنه مثلا هم الزوجة ومثلا خلينا نقول وهم صغار بالعمر، ولا هم الزوجة وهم يعني أعمارهم كبيرة، ولا أنه لا هو ما يفرق، هو كل هذا يمشي على يعني؟
1: لا طبعا دكتور، كل ما زادت فترة الزواج كل ما أنه ينصح الزوج والزوجة يراجعون الطبيب بأسرع وقت. أكيد
0: يعني خلينا نقول مثلا إذا هم بعدهم مثلا بعمر العشرينات عندهم وقت أطول، نقول ممكن هذا طبيعي لأنه بعدهم صغار، أو مثلا لا أنه كله نفس الشيء يعني.
1: لا طبعا، إذا كانوا بعمر العشرينات بعمر الثلاثينات يعني يقدرون ينتظرون فد سنة سنتين لحد ما أنه يراجعون طبيب ويسوون الفحوصات اللازمة.
0: زين، غالبا ما يرتبط الموضوع بالتأخر الإنجاب، غالبا ما يرتبط بالمرأة، ما دقة هذا الاعتقاد؟
1: طبعا المرأة

0: هذا الموضوع جدا مظلومة لأنه
1: سودة علي مظلومة المرأة أخوان المرأة مظلومة
0: لأن دكتور هنا تأخر الإنجاب ومتعلق بالزوج والزوجة اثنيناتهم، يعني يفضل أنه الزوج والزوجة من يراجعون طبيب يراجعون سوا، ما تلام الزوجة فقط بتأخر الإنجاب. فالموضوع ما فقط متعلق بالزوجة، طبعا النسبة متساوية بين الزوج والزوجة. نعم. يعني تقريبا 30-40% الأسباب العقم متعلقة بالزوجة و 30-40% متعلقة بالزوج، فهنا بالحالتين متساويين بأسباب تأخر الإنجاب.
1: بما أنه الأسباب خلينا نقول يعني 30-40%، فحابين نعرف منك ما هي أكثر الأسباب التي تؤدي إلى تأخر الإنجاب؟
0: بالنسبة للزوجة أكثر الأسباب شائعة تأخر الإنجاب هي مشاكل عدم التبويض، المشاكل عائدة للتبويض، يعني مثلا مشاكل تكيس المبيض، مقاومة الإنسولين، مشاكل خربطة الهرمونات، مثلا ارتفاع هرمون الحليب، هاي بالنسبة للزوجة.
1: نعم.
0: أكو أسباب أخرى مثلا مشاكل قناة فالوب اللي هي مثل تقريبا 20% من العقم عند الزوجة، ومشاكل أخرى متعلقة بالرحم، مثلا عندنا وجود عقدة على الرحم مثلا، أو وجود بطانة الرحم المهاجرة، أو وجود زوائد لحمية على الرحم. هاي بالنسبة للزوجة.
1: نعم.
0: أما بالنسبة للزوج فأكو أسباب، قلة أكثر أسباب شائعة هي قلة الأعداد الحيام المنوية وقلة الحركة، تشوه الحيام المنوية، وأكو شيء يعني موجود هواية وطبعا قليل يشخص، وهي الدوالي، مشكلة الدوالي عند الرجال.
1: مشكلة الدوالي تأثر في تأخر الإنجاب.
0: نعم.
1: زين، بالنسبة ذكرتي أحد الأسباب هو تكيس المبايض، وهذا تكيس المبايض يعني صار مثل البعبع، كثير نسمع بالسوشيال ميديا يعني يقول لك تكيس المبايض ومشاكله وحلوله وطالعين هواية بهذا الموضوع، هل هو فعلا بهذه الخطورة؟ يعني هل هو يعني يؤثر على الإنجاب بطريقة كبيرة جدا، ولا هو مبالغ في هذا الكلام؟
0: طبعا تكيس المبايض هو سبب من أسباب تأخر الإنجاب، بس هو مو مثل ما يوصفونه ويضخمونه بعبع، لا. تكيس المبايض هو عدم انتظام الدورة الشهرية، ارتفاع هرمون الذكورة، زيادة مقاومة الإنسولين، وأكو فد خصائص معينة نشوفها بالسونر. فإذا كانت المرأة ما تعاني من هاي المشاكل فأكيد حملها يصير طبيعي وما عندها أي مشكلة. وأصلا أكو هواية نساء يعني صاروا حوامل بلا علاج، بالعكس هو أصلا تكيس المبايض ممكن إذا ما كانت المرأة تعاني من خربطة الدورة الشهرية وما عندها مقاومة إنسولين، ما عندها ارتفاع هرمون الذكورة، ممكن تكون أسرع تحمل باعتبار أنه أكو أكثر من بويضة موجودة.
1: أها، جميل جدا. إذن ممكن للمرأة أن تنجب أطفالا وهي عندها تكيس المبايض؟
0: أكيد ما أكو أي مشكلة.
1: زين، هل هناك درجات من تكيس المبايض؟ يعني نقدر نقول هاي عندها تكيس مثلا صغير، هذه عندها متوسط، هذه عندها كبير؟
0: طبعا دكتور أكو فد شيء غلط يعني ينسمع، أنه كل زوجة عندها تطلع بالسونر عندها تكيس مبايض خلص يعني هاي تكيس مبايض. طبعا هاي الفكرة غلط. احنا بتكيس المبايض عندنا لازم تتوفر لنا شغلتين من ثلاث شغلات، يعني اما عندها يطلع تكيس بالسونار مثلا وارتفاع بهرمون الذكوره، او مثلا تكيس بالسونار وخربطه بالدوره الشهريه، او مثلا خربطه بالدوره الشهريه وارتفاع هرمون الذكوره اللي هي نسميها روتردام كرايتيريا، لازم اكو عندها اثنين من ثلاثه يلا نقدر نسميها تكيس مبايض.
1: اذا تشخيص تكيس المبايض هو ليس فقط بالسونار،
0: اكيد
1: تاريخ طبي وتحليل من الطبيب أنه يقدر يقول هذا اللي يبين بالسونار هو تكيس مبايض.
0: نعم أكيد.
1: حلوة هاي المعلومة، جميلة جدا. زين، أبرز العادات اليومية خارج إطار الأمراض ومشاكلها وتؤثر سرا على الخصوبة عند النساء، يعني مثلا نقول إذا مثلا المرأة العاملة اللي تشتغل، مو قصدي عاملة يعني بناء، لا، العاملة اللي هي يعني كثير تشتغل ومشغولة ومتعبة ومنهكة، ممكن يكون من العادات اليومية التي تؤثر على عدم الإنجاب، ولا هناك أشياء أخرى؟
0: طبعا دكتور احنا فد شغلات كلش شائعة وكلش كمان عندنا هي السمنة. السمنة لها تأثير كلش كبير على عدم الإنجاب، تأثر على عدم انتظام الدورة الشهرية، سبب لنا مقاومة إنسولين، سبب لنا خربطة هرمونات، فالسمنة المؤثر الكبير يعني. بعدها يجي مشاكل التدخين، طبعا التدخين بالنسبة للذكر وبالنسبة للأنثى، للزوج والزوجة بالحالتين التدخين يأثر عليهم. مثلا عدم ممارسة الرياضة اليومية، أو مثلا تأكل سكريات هواية، حلويات هواية، ما ملتزم بدايت معين، هاي كلها لها تأثير. وأكو فد شغلة بسيطة يعني حبيت أنوه عليها، أنه استخدام مستحضرات التجميل الرديئة. أكو دراسات تقول أنه استخدام مستحضرات التجميل الرديئة ممكن تأثر سلبا على الإنجاب عن طريق خربطة بالدورة الشهرية وخربطة بالهرمونات همينة.
1: هذه شلون تأثر دكتورة؟ شوية حابين أنه نعرف منش أكثر. يعني هاي المساحيق هي عادة يعني تنحط ولو ما أعرف أنا يعني الموضوع
0: هو أكو دكتورة سبليمنت، أكو يعني يستخدمون سبليمنت ودي يستخدمون أعشاب ودي يستخدمون بالضبط، فهي أكيد لها تأثير سلبي.
1: هو هذا يعني مو بس أنه اللي ينحط على البشرة أكو أشياء جاي تنبلع وتروح أيضا للجسم يمتصها والدورة الدموية توزعها على الغدد، فهذه تأثر بطريقة سلبية.
0: طبعا تأثر بطريقة سلبية على يعني ما أقول لك التأثير كلش كبير، بس إلها تأثير، على انتظام الدورة الشهرية والهرمونات.
1: زين، هذه ممكن أنه يعني خلي نقول من البداية أنه يعني البنت أو المرأة تعرف أنه هذه المواد اللي دا تأخذها أو دا تشربها أو دا تحطها أو حتى الحقن يجوز، هل هذه تبين بعلامات على المرأة؟
0: طبعا دكتور، هي راح تسوينا نرجع احنا بنفس الدائرة، راح ترجع تسوينا خربطة بالدورة الشهرية، تكويس بالمبايض، ومقاومة الانسولين. فكلها ترجع هذه الاربع شغلات،
1: يعني ترجع الى الامور النسائية طبعا. يعني ماكو مثلا رشح جلدي
0: لا طبعا، اكو فقرة سرعة المقاطعة دكتور، اكو فقرة هي مثلا حبوب التنحيف اللي يستخدموها النساء، حبوب التنحيف، حبوب كيتو وغيرها، ما احب اذكر اسماء. طبعا هذه مو فقط تسبب مشاكل متعلقة بالنساء بس، حتى ده ترفع الضغط، ده تسوي تسارع بدقات القلب، ده تسوي مرات حتى الذبحة الصدرية. فلها مشاكل هواية،
1: لها مشاكل كثيرة،
0: وكل شيء شائع ده يستخدمونه حاليا.
1: زين، نروح شوية ندخل بالموضوع ما دام عندك يعني فتحتي موضوع البدانة والهذا. كثير يعني من العلاجات التجارية ممكن تكون، وممكن تكون منها أسماء علمية، كانت مو على شكل حبوب، كانت تنضرب حقن.
0: نعم،
1: ما نجيب أسماء.
0: نعم.
1: عرفتي على شنو داعي؟
0: أي
1: مشهورين كلش بالفترة الأخيرة وسببوا مشاكل كثيرة.
0: أكيد.
1: جتيج حالات صارت مشاكل من وراء هاي الأوبر مال التخسيس؟
0: ولا دكتور، هي أوبر التخسيس طبعا، أكو أوبر هي مرخصة دوليا للاستخدام تنزيل الوزن. بس مثلا يعني انت قلت ما حب اجيب اسماء، لها مضاعفات
1: على مود مشاكل
0: يعني لها مضاعفات كل شهوه طبعا هاي. نعم. الاوبر، ونوع من انواع الاوبر كتاثير جانبي شافوها انه تقلل الوزن، هي طبعا ما مرخصه الاستخدام لتقليل الوزن. هي مرخصه الاستخدام كعلاج، مثلا علاج السكر، بس كتاثير جانبي شافوها انه تقلل الوزن، فصاروا الناس يستخدموها. نعم،
1: استخدموا التأثير الجانبي مكان التأثير الأساسي للعلاج.
0: بالضبط، ولها آثار جانبية كلش هواية. ومثلا يعني نبدأ من مشاكل بسيطة ونصعد شوية شوية، يعني مثلا تأثر على المعدة، سبب استرجاع، سبب دوخة، ونصعد شوية شوية ممكن سبب حتى التهاب بالبنكرياس، ممكن تؤدي إلى الموت المفاجئ.
1: سالفة كبيرة. زين، بعض الأشخاص لما يستخدمون هذه العلاجات ويتركوها، تلاحظين أنه أجسامهم تبدي يعني تتغير للأتعس، يعني هي استخدامها المؤقت أيضا ممكن خلينا نقول استخدامها مثلا نزل وزن، من ترك العبر هذه أو حتى الحبوب تشوفين الوزن بسرعة صعد،
0: صار دبل. نعم،
1: هذا موضوع يعني تأثير العبر هذه كان على الهرمونات.
0: دكتور، هو هاي العبر شغلها أنه تشتغل على هرمون الجوع، تضبط هرمون الجوع، فالشخص ما يحس
1: بالجوع.
0: فهي مجرد ما يتركها راح ترجع الهرمون مرة الأخ يشتغل، ويرجع يحس بالجوع، ويرجع يأكل يمكن أكثر من قبل، فراح يصير الوزن دبل،
1: يرجع يزيد.
0: فكل شيء مستفاد، يعني
1: ينتقم الهرمون، يقول لك أنا طال فترة محبوس
0: بالضبط
1: حابسين، ياسا يطلع يقول له جوعان، يأكل نص الصينية يقول بعدني جوعان. تمام، زين دكتورة، نرجع إلى موضوع حلقتنا، موضوع مهم هو تأخر الإنجاب. زين، مرات يقول لك لا أنا يعني مثلا أسمع مثلا من متزوجين يقول لك أنا نفسيا ما مرتاح بالزواج، يعني هو هذا السبب يخليني ما أخلف، أو مشاكل عندي أو ظروف أو متوتر. هل الحالة النفسية لها تأثير على الإنجاب؟
0: طبعا دكتور، كسبب رئيسي، سبب رئيسي لتأخر الإنجاب العامل النفسي ما نقدر نقول هو سبب رئيسي لتأخر الإنجاب، بس العامل النفسي مرتبط بتأخر الإنجاب التوتر والقلق، والزوجة ها صارت حاملها ما صارت حامل، عيالها يريدون من عندها طفل، زوجها يريد من عندها طفل، هذا يزيد مستوى الكورتيزول عندها، هرمون الكورتيزول. وهرمون الكورتيزول ذاته راح يسبب لنا مشاكل بهرمونات الغدة النخامية ومشاكل بهرمونات المبيض، ونرجع لنفس السائل راح يسبب خربطة بالدورة الشهرية، مقاومة إنسولين، تكيس، تأخر بالحمل.
1: فالموضوع الحالة النفسية إلى ارتباط، ومدى شدة هذا الارتباط تعتمد على أنه هل أكو مشاكل أخرى أيضا.
0: يعني سرعة المقاطعة دكتور، بس أنا عندي هواي كيسات، يعني هواي مرضى يجون مثلا مرتفع عندها هرمون الحليب، أرجع أسألها خلال التاريخ المرضي مالتها، ألقاها مثلا هي طالبة سادس إعدادي مثلا، لو عندها مشاكل ويا زوجها، لو عندها فد مشكلة بحياتها. فنقدر نقول القلق والتوتر النفسي هو مو بس بالنسبة للنسائية سبب مشكلة، لا يسبب، يعني يكون المشكلة بكل مرض. ارتفاع الضغط سبب الحالة النفسية، مثلا يعني أقوى مشاكل،
1: حتى السكر يتفاقم من تكون الحالة النفسية مو زينة. كنا في الحلقة السابقة كنا نتكلم ويا طبيب دكتور زياد، كان على موضوع تحسس الأنف، قال لي تعرف تحسس الأنف يعني يتأثر بالحالة النفسية أيضا، يعني لما تكون حالتك النفسية تعبانة وهذا يشجع جسمك أنه مناعته تقل، وهذه أيضا راح يسبب تحسس. فالحالة النفسية داخلة بكثير أمور.
0: أقول لك شاء الله دكتور، أكو قسم يشكون أنه عندي ألم عندي ألم عندي ألم، وتطلع السبب أنه الحالة النفسية عندهم مو تمام، فحتى الألم همينة جسمه يخدعه أنه هو عنده ألام بجسمه، بينما هو سليم كل شيء ما بيه.
1: اوكي، يعني ممكن يعطي شعور بالالم في اماكن معينه بسبب الحاله النفسيه. طبعا. هي نوع، اعتقد هي نوع من الاحتجاج، يعني ممكن العقل الدماغ يبدي يرسل اشارات للجسم كنوع من الاحتجاج، فيبدي يسبب الم في اماكن معينه حتى يأشر على هاي الحاله النفسيه. زين، نقول عمر المراه، هو احنا نعرف اكو عمر تكون بالبنت تنضج وعمر يتوقف ب التبويض، لكن هل هناك وقت معين نقدر نقول هذا الوقت المرأة تبدأ به بالتأخر بالإنجاب، ولا هي هاي الفترة طول ما هي هاي الفترة ما وصلت إلى هذا السن اللي تنقطع عندها الدورة ممكن يكون نفس المعدلات بالإنجاب؟
0: دكتور، أول شيء نبدأ بالطفل، أول ما تنولد أول ما تنولد الطفلة تنولد بعدد كبير جدا من البويضات.
1: نعم.
0: يبدي وين عمر يقل هاي البويضات شوي شوي، ما بين عمر العشرينات والثلاثينات هذه أكثر فرصة للحمل والإنجاب، لأن تكون عدد البويضات كبير والمخزون المبايض جيد، والبويضة جودة البويضة جودة البويضة هم تكون أفضل. تبدي تقل شوكة، تبدي تقل بعد عمر 35. يبدي مخزون المبيض يقل وجودة البويضة تقل والعدد يقل.
1: نعم.
0: يقل بشكل ملحوظ بعد عمر 40، حتى نسبة الحمل تكون قليلة. مو بس نسبة الحمل، لا، بس أكو مشاكل أخرى متعلقة بالعمر، مثلا بعد عمر 40 تبدي عندنا مشاكل السكر والضغط، ويبدي عندنا مشاكل التشوهات مثل داون سندرام، متلازمة داون، والمشاكل الخلل بالكروموسومات. فيفضل أنه فترة الحمل تكون ما بين بالعشرينات وبداية الثلاثينات أفضل.
1: هذا الأفضل.
0: نعم.
1: زين، احنا تكلمنا كله عن المرأة، ولكن ذكرتي ان هناك جانب ايضا على الرجل في هذه المشكلة، مشكلة تأخر الانجاب. فكم تشكل نسبة تأخر الانجاب من مسؤولية او من ناحية الرجل؟
0: متساويين. المساواة
1: 50-50.
0: متساويين. الزوجة 30-40% والزوجة 30-40%، تقريبا نفس النسبة، يعني متساوين بأسباب تأخر الحمل والإنجاب. نعم.
1: هل عمر الرجل مثل عمر المرأة في وقت الإنجاب؟ يعني هل ممكن أن نقول العمر الأفضل للرجل في الإنجاب من 20 إلى 35 مثل ما قلنا للمرأة، ولا لا هو ممكن إلى حد عمر 45 يكون جودة الإنجاب عنده جيدة، وراها طبعا ممكن أنه تتغير؟ هل هذا الشيء موجود؟
0: طبعا من حسن حظ الرجل أن العمر ما له دخل بالإنجاب عنده، ممكن 80 سنة شباب. عمره 80 سنة يتزوج ويخلف ما عنده مشكلة.
1: 1-0 أعزائي المستمعين.
0: إيه 1-0.
1: أوكي زين. هل ذكرتي موضوع أنه مثلا ممكن يكون عنده دوالي، أو ممكن يكون تشوه عنده بالحيامن المنوية؟ هل هذه الأمور ممكن أن تتعالج ببساطة؟ هل صادفت شيء موضوع الدورين ويا المرأة، الدورين ويا المرأة آخر شيء؟ لا جيبي الرجال خلينا نشوف الموضوع.
0: طبعا دكتور أنا من أستقبل الزوجة أول ما أستقبل الزوجة أقولها يكون زوجك وياك، على مود أنه إذا خطية هاي تبقى 6 شهور 8 شهور سنة تعالج، وإحنا ما نعرف الزوجش عندش ما عنده.
1: أي.
0: ذاك اليوم أجتني فد مريضة للعيادة.
1: نعم.
0: كانت هي طبعا المريضة مو من هاي المحافظة، من غير محافظة، خطية 3 سنوات تعالج، 3 سنوات تأخذ حبوب تحفيز المبايض وتأخذ فيتامينات
1: ومنشطات
0: وطلع يعني تحليل بسيط، مجرد انه دزينا الزوج للسونار طلع الزوج عنده دوال، المشكله عند الزوج مو عند الزوجه. اي فالافضل انه يكون اثنيناتهم سوا من البدايه
1: عشان اختصر الوقت هذا، 3 سنين
0: اي
1: مصاريف وتعب وحاله نفسيه، بعدين دخلنا
0: رجعنا لنفس السايكل
1: واحتمال يطلق. زين هذا 3 سنين
0: اذا ما تزوج عليه 3 سنين.
1: اي زين هاي الحالات هل تتم العلاجات عندكم، ولا أنت بس توجهين الرجل وهو يبدي يتعالج عند تخصص الذكورة أو جماعة الجلدية والتناسلية؟
0: لا طبعا دكتور احنا يعني أنا صراحة ما أدخل بفحوصات الرجل، مثلا ما أدخل بغير اختصاصي. أنا مجرد أدزل فحص الحام المنوية، فحص السيمنال فلويد أناليسز،
1: اكتشفت المشكلة
0: أحول على دكتور الجراحة البولية والمسالك.
1: هو الاختصاص ويتم العلاج.
0: نعم.
1: زين ما هي أول الفحوصات اللي تطلبيها من الزوجة؟ يعني احنا عرفنا الأسباب هسه وتطرقنا إلها، بس أول شيء هل مثلا تكون مثلا التاريخ الطبي تسألين عليه أول شيء، ولا الفحوصات مثلا، ولا مثلا ممكن أنواع معينة من السونار أو
0: طبعا تحالي؟ دكتور أهم من احنا من أيام الكلية الأساتذة مالتنا الهستري لتاريخ المرض، التاريخ المرضي، فأهم شيء بالمريض قبل لا أدز فحوصاته قبل لا أدز سونار إنه أخذ تاريخ مرضي كامل. يعني مثلا احتمال المريضة عندها سكر من النوع الأول ويؤثر على الإنجاب، أو مثلا احتمال المريضة تأخذ نوع من أنواع العلاجات يؤثر على الإنجاب، فأهم من كل شيء هو التاريخ المرضي. بعدها ممكن ندز على مثلا فحوصات أولية مثل ما نقول، فحوصات انتظام الدورة الشهرية، هرمونات وسونر كشي بدائي، وبعدين حسب النتائج نقدر ندز فحوصات أكثر.
1: أوكي. يعني هذه خلينا نقول الفحوصات العامة للكل اللي عندهم تأخر تسوين هذا
0: هي كبداية. إي
1: نعم
0: كبداية. إي
1: وبعدين
0: كل واحد حسب احتياجه لل
1: يعني ممكن مثلا ممكن ناظور، او مثلا ممكن
0: اكو قسم يحتاجون اشعل القناه فالوب مثلا، اكو قسم مثلا تحتاج ناظور رحمي.
1: نعم.
0: كل مريضه وحالتها.
1: كل مريضه وحالتها. زين هل هناك يعني تشوفين بالعياده اخطاء شائعه مثلا ممكن انه يرتكبها الزوجان لمحاوله تقليل الوقت للانجاب؟ هل صادفتش أنه مثلا يتبعون مثلا خلطات معينة، أدوية معينة، أفكار معينة؟ وما شاء الله هسه شلون ما نقول السوشيال ميديا متروس يعني بنصائح، ما تعرف أنت ياهو صح وياهو غلط، فهل صادفتش هذا الشيء؟
0: طبعا دكتور احنا قبل شوي حكينا بالموضوع أنه أكثر شيء شائع صادفني غلط أنه الزوجة تعالج وحدها، يوديها ويجيبها وفحوصات وسونر وهي خطية يطلع سبب مو بها، هذا أكثر شيء شائع. الشغلة الثانية أنه مثلاً الزوجة تعتقد أنه ما دام هي عندها دورة شهرية كل شهر تجيها منتظمة أنه هاي يعني هي ما بيها مشكلة، طبعاً وهذا الاعتقاد غلط، لأنه مو كل دورة شهرية منتظمة يعني التبويض منتظم، لا ما العلاقة.
1: يعني ممكن تكون الدورة الشهرية منتظمة بس التبويض
0: بس ما عندها تبويض. أو مثلا يعني متابعين فد ماخذين فد معلومة من السوشيال ميديا، ماخذين فد معلومة من جارتها مثلا، أخذي فلان علاج وصيرين حامل وتبقى هذا على هاي العلاج، مجرد ما بس مجرد تأخر بمراجعة الطبيب مالتها وتقتل وقت. مثل ما نقول هي تقتل وقت في الخالي بلاش.
1: زين بعض الإشاعات المنتشرة هواية يقول لك اللحم الأحمر ممكن أنه مثلا يخلي المرأة تجيب ولد، أما الدجاج ما يجيب.
0: والله دكتور هاي شغلات غير مثبتة علميا، يعني هي يستخدموها جدول ولد وجدول بنية، يستخدمون بعض أنواع يعني بعض أنواع الأطعمة مثلا تمتنع عن بعض وتأكل بعض، وحسب حموضة درجة حموضة
1: الدم
0: بالضبط الدم وهاي الشغلات. بس طبعا هاي غير مثبت، ما لها وجود
1: غير مثبت، يعني ممكن تكون باي تشانس، ممكن تكون بالصدفة، لكنها ليست علاجات مثبتة وحقيقية. بالنسبة جاني سؤال، هذا معلومة قديمة جات عندي، بالنسبة للوقت واختيار الوقت المناسب للإنجاب، هل يعلم أغلب المتزوجين الوقت المناسب للإنجاب؟ يعني مثلا هو أنه ممكن أنه يفكر أنه أنا ما دام زوجتي ومتزوجين وعندنا علاقة مع بعض فإنه لازم صار حامل، ممكن هو ما يعرف أنه أكو توقيت خاص، صح؟
0: طبعا دكتور هذا الشيء كلش الناس مفتهمته غلط، يعني أكو هواي يجون العيادة بعدها استوهم الزوجة شهرين ما جابت ما خلفت، فلازم تبدين وياها علاجات، مع انه هو علميا مثبت انه لازم ورا سنة طبعا لازم الزوج يكون موجود ويا زوجته وما يستخدمون اي موانع حمل، وماكو اي عائق عندهم للحمل، ما يشكون اثنيناتهم من مرض، تقدر تنتظر سنة وفوق. يعني ورا سنة نبدأ نسوي فحوصات احنا، بس ما الاول ما تصير اول ما
1: تتزوج
0: لازم خلال شهر شهرين تبدو لها علاجات، لا طبعا هذا الشيء.
1: زين ما هو التاريخ المناسب لل خلينا نقول للانجاب؟ يعني مثلا هي بالدوره الشهريه، خلينا نقول مثلا جتي هالدوره ورشقت، يكون الوقت المناسب حتى الزوجين يكونون بعلاقه حتى ممكن يصير عندهم انجاب، لان هي مو طول الشهر
0: طبعا.
1: اي
0: طبعا افضل وقت للعلاقه الزوجيه وقت التبويق. وقت التبويق اللي هي تجي يعني حسب طول الدوره الشهريه، مثلا اذا كانت دورتها الشهريه 30 يوم تنقص منها 14 يوم تطلع فتره هاي بدايه التبويض،
1: فتره التبويض 3 ايام اللي هي من يوم خلينا نقول 16 17 18.
0: بالضبط. فالافضل انه الزوج، حتى مثلا اكو دكتور اكو مرات الزوج يشتغل بغير محافظه، او مثلا طبيب عنده خفارات مثلا يكون ما غير متواجد، فالافضل انه الزوج يكون متواجد يفرغ نفسه بهاي
1: رتب اجازاتك بهذا الوقت بالضبط. حتى ممكن يكون عندك اطفال انت مو تروح في اوقات غير الاوقات اللي انجاب وبعدين تنتظر انه لا تعال يصير انجاب. زين هنا انا اكو كان جدول صيني من زمان، هاي دراسه كنت مطلع عليها، هناك اوقات معينه، طبعا اكيد انت راح تقولين هذا ما مثبت
0: طبعا،
1: بس حابب اقولها حتى نتحظ هاي النظرية، يقول لك هناك أوقات معينة للعلاقة ممكن أن تؤدي إلى أنه تتخلف بنت، وأوقات معينة إذا تسوي العلاقة بزوجتك ممكن أنه تؤدي إلى ولد.
0: طبعا غير مثبت علميا.
1: طبعا غير مثبت علميا. زين لما الرجال قافل أنا أريد ولد، هاي انحلت بالعلم الحديث
0: يعني سهلة.
1: ممكن أنه يجي ولد ولا بعدنا انه الله شو ما يرزقنا الحمد لله والشكر؟
0: لا دكتور هسه كل شيء الموضوع صار سهل عن طريق اطفال انابيب، تحديد الجنس.
1: تحديد الجنس اطفال انابيب
0: بالضبط، شيء بسيط يعني.
1: اوكي
0: طبعا اكو دا يقولون انه عن طريق التلقيح الاصطناعي ممكن يصير تحديد جنس، هاي همينه باي ذا تشانس، لانه احنا ناخذ الحيمن ينحقن برحم الزوجه.
1: ما هو نفس الحيمن، احنا شو بدنا
0: هذا ذكر انه حقنا اصطناعيا.
1: أي.
0: مو مثل الاطفال الانابيب، لا اطفال انابيب تحديد جنس،
1: يعني راح ياخذون الحيامل من الرجل. اكو معالجه معينه مثلا؟
0: اكيد طبعا هاي عائده للمختبر، معالجه معينه للحيامل، يفصلون الحيمن الذكري عن الحيمن الانثوي ويحقنون فقط الحيمن الذكري
1: فيكون حامل ولد. وشانسك يطلع واحد من الانثوي رايح هناك بالغلط وهم يتخلفوا بنيه، هو الله اذا اريدك تجيب بنات راح تجيب بنات. عموما زين نطلع فاصل قصير وثم نرجع نكمل محور حلقتنا لهذا اليوم.
2: على راديو عنكوا 97.7 عم تسمعوا بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: أعزائنا المستمعين، نرجع ونكمل وياكم محور حلقتنا لهذا اليوم، وموضوع الحلقة عن تأخر الإنجاب. ونستقبل اتصالاتكم على الأرقام 0750-3800-3 وعلى الرقم 0773-0800-3، وناخذ أول اتصال هاتفي ونقول ألو. صباح الخير. يا أهلا وسهلا، يا صباح النور.
1: شلونك دكتور؟
0: هلا مرحبا، هلا عزيزتي نور متي المتصلة.
1: نعم.
0: أهلا. يا أهلا وسهلا، تفضلي عزيزتي.
1: تحياتي لدكتورة نور.
2: أهلا وسهلا، شرفتينا.
1: دكتورة، أحب يعني تتكلمين عن مخزون المبيض، وخاصة يعني حالتي. أنا يعني عمري 39 سنة.
2: نعم.
1: عندي بنية عمرها 5.5 سنين. جبت بنية وكبرتها، قلت بعدين يعني أجيب مرة ثانية.
2: بأي عمر جبتيها
1: الطفلة؟ يعني ردتها. نعم.
2: بأي عمر هاي الطفلة جبتيها؟ شقد؟
1: جبتها بعمر 34 سنة.
2: 34، أي.
1: أي فهالعام يعني فكرت أجيب طفل ثاني، فما صار عندي حمل. رجعت الدكتورة وطلع عندي مخزون المبيض صاير 0.5.
2: أي.
1: هذا يعتبر قليل بالنسبة لعمري أنا 39.5 سنة، يعتبر قليل.
2: نور حياتي، طبعا احنا مثل ما حكينا العمر جدا مهم، بس انت بدرجة 0.5 يعتبر قليل، بس اكو فد نقطة مهمة وحلوة، انه مخزون المبيض ممكن يتغير. يعني ممكن انه مثلا تعيدين الفحص مرة ثانية برا 4 أسابيع تلقين مخزون المبيض اكثر، واكو هواي مرضى يصيرون حوامل على مخزون مبيض قليل.
1: يعني عادي مو يمنع الحمل لأنه هو 0.5 قليل؟
2: أنا ماذا ما أقول لك مو يمنع الحمل، لا، بس أنه ممكن تعيدينا مرة ثانية تلقينا أكثر. يعني هو فتشي متغير حسب أيام الدورة الشهرية.
0: يعني نور، يعني هذا المخزون مو ثابت عندك، يعني هذا المخزون قصدها الدكتورة ممكن أنه يزيد.
2: نعم.
0: وممكن أنه تصير حمل.
1: أنا يعني صراحة الدكتورة قالت لي مستحيل يزيد مخزون المبيض، لكن عندنا علاجات يحسن جودة البويضة. أخذت انطتني علاج دهية، حبوب مثل الكبسولات دهية.
2: نعم.
1: اسمهم أخذهم مستمر لحد الآن. بعدين غيرت، ما صراحة غيرت الدكتورة انطتني أوبر مال هرمون، يعني حتى سعر غالي، يعني كل واحدة 145,000 كنت أخذهم وهم ما صار حامل. بعدين اكتشفنا يعني بزوجي كان عنده غدة درقية، يعني غدة درقية لها تأثير يعني
2: عند زوجك؟ ما لا تأثر على الغدة، ما الغدة الدرقية ما لا تأثر، بس ممكن أنت يأثر عليك الغدة الدرقية.
1: لا، هو زوجي كان عنده. بعدين بصراحة مليت، تركت الدكاترة وشي، بس أنا مستمرة أخذ هذا العلاج مع الدهية، هذا مع المخزون المبيض.
2: والله نور، أنت بعمرك صراحة 39، نور بعمرك 39 مو ما تنتظرين، يعني لا تضيعين وقت، لا تضيعين وقت بالانتظار.
1: كثر ما اخذت علاجات يعني انا هم تبهدلت، تركت كل شيء، بضليت اخذ هذا مال الدهيه على مود المخزون اخاف يقل بعد.
2: إيه، انت مره تسويتيه مره واحده المخزون، ممكن اذا هسه تسوينه بعد ما اخذت علاج تلقين الدرجه تختلف اكيد.
0: هي مو هي مو بس على المخزون، هي راسا تريد تصير حامل.
2: لا، هي ماكو هيك شيء يعني. وشغله ثانيه نور، احنا ما نعتمد بس على المخزون، يعني اكو هواي اسباب ثانويه لها تاثير على الحمل. يعني مثل السونير مالتش، مثلا
1: فحوصات
2: هرمونات، فحوصات
1: سويته كله طلبت الدكاترة مني وساويته ما طلع بي شيء، فقط بس المخزون صاير قليل. بس بعدين بالعلاج هذا مرة ثانية سوينا تحليل مخزون المبيض صاير 0.9، فالدكتورة قالت لي هو، قلت لها مو انت تدخلين انه ما يرتفع نهائي المخزون، قالت هو ما يعلي يرتفع، بس هو بالعلاجات تتفاوض درجته، مرات تعلي ومرات ترجع تنزل.
2: أقول الشغلة، أكو مرضى يعني المخزون عندهم 0.3 0.1، وبعدين ورا فترة يسوونه يرجع. مود أقول شو هو بي باريشن، يعني بي اختلافات خلال الدورة الشهرية. ممكن 0.9 ازدادت بدون حتى العلاج هم كانت تزداد.
0: نتمنى نكون يعني جاوبنا على استفسارك. يعني
1: عندي سؤال آخر، واحدة من الدكاترة قالت لي ما بغي يصير عندك حمل مو صغيرة إلا أنابيب، فيعني هم صحيح هذا الشيء إلا بس أنابيب وما يصير عندي، يعني معقولة؟
2: شوفي، هو يعني مال إلا أنابيب مو قلت لك، أني ما شايفة فحوصاتك وما شايفة سونراتك وما مقيمة حالتك، فما أقدر أنطيك فد كلام نهائي، بس الأفضل إلك إنه ما تتأخرين بالحمل بأي طريقة من الطرق. طفل أنابيب، تلقيح صناعي.
1: عندك عيادة؟
2: نعم، أنا بعيادتي بعينكا ومجمع سانتا ماريا.
0: سانتا ماريا.
1: مجمع سانتا ماريا. أوكي، شكرا دكتور.
0: يا أهلا وسهلا، نورتينا.
1: هذا دكتور سامر، شكرا. ممنون، مع السلامة.
0: مع السلامة. شاء الله يا ربي تخلفين دسته، مو بس طفل واحد يا نور ان شاء الله. زين دكتورة، احنا الموضوع اللي بدنا نتكلم به هو تأخر الانجاب، وموضوع مهم، وممكن انه يكون عندهم طفل مثل الاخت المتصلة اتصلت بس يريدون يسوون طفل ثاني.
2: نعم.
0: ولكن الطفل الثاني يتأخر وما يصير عندهم طفل ثاني، هل ممكن يكون بعد الانجاب تغيرت امور جسم المرأة، أو مثلا علاجات معينة كانت تأخذها بعد الطفل الأول، مثلا موانع حمل لأنه قالت أنا أريد أكبر بنتي بعدين يصير عندي طفل ثاني، فممكن أخذت موانع حمل وهاي موانع الحمل هي اللي سببت تأخر الإنجاب؟
2: طبعا دكتور هذا الشيء كل شائع عند النسوان، أخذت موانع حمل ويبس رحمي وما راح أصير حامل بعد، هذا الشيء كلش غلط. موانع الحمل فد علاج جدا آمن يثبط عمل المبايض بشكل مؤقت فقط خلال الدورة اللي هي قاعد تأخذها، أخذتها هالشهر ثبطت عمل المبايض بس بهالشهر، بعد ما تتركها مباشرة ممكن الشهر اللي بعده ترجع المبايض تشتغل هرمات مثل ما هي، ممكن يصير عدا خربطة بس بالدورة الشهرية، بس بعيد كل البعد عن عدم الإنجاب وتأخر
0: حمل. هاي المسلسلات كلها المصري
2: ما لها دخل،
0: إذا تشوفين مسلسلات عربي كل هذا يقول لك المدام لا يمكن تكون حامل لأنه أخذت لمدة كذا سنة، فهذا أثر كلش على شكل المبايض وشكل الرحم،
2: ما لها كل بالعكس الموضوع. أصلاً بها أثر يعني شغلات جانبية كلش هواية، مثلاً تقلل سرطانات الرحم، تقلل سرطانات
0: هاي الأدوية تقلل سرطانات الرحم،
2: سرطانات الرحم، سرطانات المبايض، تقلل من بطانات الرحم المهاجرة، تقلل أكو هواي فوائد لها.
0: الدراما خربت المعلومة. زين حكينا عن السمنة وقلتي السمنة هي ممكن تكون عامل يؤثر على تأخر الحمل والإنجاب، لكن ماذا عن النحافة؟ هاي قبل هلا احكي لك عن خل ادلي بدل الموضوع. قبل كان يقول لك هاي ضعيفه
2: هاي ما تخلف اي ياخذوها تسمينها مربربه حتى تخلف
0: اي وجذع يعني تكون حتى يقول لك هاي ظهرها يشيل عبالك هي راح تشيل على ظهرها الطفل فما صحتها المعلومه.
2: دكتور احنا عندنا مؤشر اكو فتشين نعتمد عليه اسمه مؤشر كتله الجسم.
0: اي
2: إذا كان مؤشر كتلة الجسم أكثر من 25 راح تدخل بمشاكل زيادة الوزن وهاي مشاكلها، وإذا كان مؤشر كتلة الجسم أقل من 18.5 راح تدخل بمشاكل النحافة. بس النحافة والسمنة اثنيناتهم لهم تأثير جانبي على الحمل. مثلا يعني وحتى اللي يستخدمون أكو هذا علاج يعني هذا الشرب مالت الطاقة أو الشرب اللي يستخدمونه
0: بالمشهيات
2: الشرب اللي يستخدمونه جماعة الجيم ما جيم هذه هاي كلها تأثر على المبايض تثبط عمل الهرمون الغدة النخامية، وطبعا راح تسبب أكو هواي نساء مثلا نحيفة كلش وزنها فات 45 الدورة ما تجيها كل 3 أشهر مرة، تسبب تأخر بالدورة، تسبب خربطة بالدورة الشهرية، تثبط الهرمون عندها الهرمون الغدة النخامية، وإذا ثبط هرمون الغدة النخامية المبايض توقف. فمتعادلين تقريبا يعني.
0: الموضوع اللي طرحتيه هسه يعني قلتي مشروبات الطاقة
2: طبعا كل شيء تأثر، مشروبات الطاقة، مشروبات اللي ياخذوها على مود تكون
0: اي هذا البروتين شيك
2: نعم البروتين هالشغلات
0: اي ويقول لك تقول له ليش تاخذ هذا انت ما بدك شيء، يقول لك لا انا حتى ينطيني طاقة واني اتمرن. ما انت اساسا اذا ما عندك طاقة تتمرن يعني هذا اكسترا، هذا اكثر من طاقتك
2: مو صح؟
0: فلا تسوي،
2: خاصة جسم المرأة دكتور، جسم المرأة جدا حساس،
0: واكثر شيء هم البنات يشربون من هاي السوالف،
2: البنات يشربون
0: تشوف 24 ساعة ماخذ المشروب الطاقة وتقرقع.
2: اصلا اكو دراسات يعني الاعشاب اللي ينسون ايش شيء بسيط، ينسون شيء بسيط وما له تأثير، بس اكو دراسات تقول لا الاعشاب لها آثار جانبية، طبعا احنا ما معروفها مو مثل العلاجات انه سوينا عليها دراسات وعرفنا الآثار الجانبية مالتها. الأعشاب لها آثارها الجانبية غير معروفة. فالجسم المرأة جدا حساس، ما تتقبل انه تاخذ علاجات بدون وصفة طبية، ما تتقبل اخذ فد سبليمنت او نوع من انواع العلاجات من السوشيال ميديا، تاخذ أعشاب للتنحيف هاي ما يتقبل جسمها.
0: هو هذا ممكن يعني ان يكون سبب. إذن أقل من 18 بالبي ام اي بالفحص كتلة الجسم أنه هذه ممكن أنه يكون بآثار جانبية وممكن يتأخر الحمل. زين ذكرتي ويا المتصلة ذكرتي أنه أكو أنواع من العلاجات ممكن تساعد في زيادة مخزون المبايض، أو ممكن أنه خلينا نقول تنشط هذه المبايض. هل هذه هي المشكلة الوحيدة وهذا العلاج، ولا هو لا أكو علاجات كثيرة ممكن أن تنطرح لتأخر الإنجاب؟
2: طبعا دكتور، وإذا قل مخزون المبايض وثبت أنه فعلا هو قل مقارنة بالعمر، فماكو علاج يزيد نسبة مخزون نسبة المبايض. هذه مجرد فيتامينات، مجرد سبليمنت يعني تأخذها. بس كمثبت علميا أنه أخذ إذا أخذت الدهية يزيد المبايض، كان النسوان والأربعينات كلهم خلفن.
0: أوكي،
2: مو صح؟
0: إذن ليس هناك علاج ثابت لهذا الموضوع.
2: أكيد مخزون مبايض مني قل بعد ما له علاج ثابت يعني. بس هو مخزون مبايض يعني المتصلة كانت معتمدين على فحص واحد، وقالت لها الطبيبة ما تخلفين. طبعا هذا الشيء
0: زين. أنت كلش قد توصين بأنه مثلا المرأة تسوي فحص مال مخزون المبايض
2: إذا تأخرت الحمل، أو إذا أرادت تصير حامل وهي عمرها كبير؟
0: يعني مثلا خلينا نقول هي أخذتها وشافتها نسبة قليلة، ورش قد تأخذ تحليل اللاغ حتى تشوف هو ارتفع؟
2: ممكن 4 أسابيع،
0: ممكن شهر،
2: ممكن شهر
0: تتغير.
2: نعم.
0: زين، إذا زاد ممكن يزيد بعد؟ يعني ممكن كانت تمر بمشكلة صحية.
2: احنا هسه كنا نحكي على المشكلة النفسية والقلق النفسي والتوتر. نعم. قبل شوية كنا نحكي عليها، فممكن أن يكون عندها قلق نفسي، عندها مشكلة، عندها
0: مقل... مرات واحد من يكون هيك عمر ويفكر بالموضوع اصلا راح يتوتر.
2: بالضبط.
0: فمرات ممكن يعني شغله بسيطه انه بس واحد يوخر التوتر وهو يصير الطفل. زين، متى تلجئين الى التلقيح الصناعي؟
2: طبعا احنا التلقيح الصناعي مو اول خطوه عندنا، ولا طفل اذا بيبقى اول خطوه عندنا. اكو شغلات نسويها قبل هاي الخطوه، مثلا ابسط شيء احنا عندنا اللايف ستايل موديفيكيشن، يعني تغيير عادات نمط الحياة، تقلل وزنها إذا كانت سمينة، تزيد وزنها إذا كانت نحيفة، العلاجات اللي كانت تأخذها تتركها، مثلا تترك التدخين، وهذا النرجيلة والفيب شيء كلش وارد عندنا. يعني
0: دوخونا بالنرجيلة،
2: تربع النسوان شالت فيب بديهم. أي هاي شغلات لازم تتركها، وبعدين إذا ما صارت حامل راح نلتجئ لموضوع العلاجات الطبية، تحفيز النبيض وعلاجات مقاومة الإنسولين، والأخيرة هي اللي حضرتك قلت عليها التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب.
0: إذا أكو مجموعة من العلاجات ممكن تجيب نتيجة.
2: طبعا.
0: منها مقاومة الأنسولين.
2: مقاومة الأنسولين فد موضوع يعني كلش حلو وكلش عميق، مثل ما نقول يعني إنه هو مرتبط بالسمنة، مرتباطة بالسمنة، هيج نفكر العالم. بس أكو مرضى ضعيفة هي، بس عند جسمها عندها مقاومة أنسولين. إنه أكو أنسولين بالجسم دين فرز، بس أعضاء جسمها ما تستجيب لهذا الأنسولين.
0: يعني الأنسولين مدى يدخل للخلية، الأنسولين موجود بالدم ومدى يسوي شغله،
2: ويصير عند السمان وعند النحفة.
0: هذا تأثيره مقاومة الأنسولين على الإنجاب وتأخر الإنجاب، هو من أيضا تأثير هرموني.
2: طبعا أكو هرمون دكتور اسمه LH، اللي هو الهرمون اللي ينفرز بأول فترة من أول شهر، يعني أول 15 من الدورة الشهرية، اللي العفو ثاني فترة من الدورة الشهرية FSH بداية أول 15 يوم. هذا الهرمون إذا زاد كلش راح البويضة ما تطق، ما راح الفوليكل ما راح تطق، ما راح تنطي عندنا بويضة. فمقاومة الإنسولين تسوي تحفز هذا الهرمون إنه يزداد.
0: أوكي.
2: تسوي له مثل طي دفعة، زيد يلا زيد يلا زيد.
0: أوكي.
2: بهالطريقة يعني.
0: فهنا أنا يصير عندنا موضوع تأخر إنجاب بسبب هذا. زين، قلنا هاي استخدموها العلاجات، إيش قد ممكن تعطين مدة لهاي العلاجات؟ يعني خلينا نقول وبعدين وراها نقول لا خلاص، ما دام طينا فلان علاج وما استجاب الموضوع نحول إلى التلقيح.
2: يا دكتور، هي مو كل حالة ثابتة. كل حالة تختلف عن الأخر. مثلا تكيس المبايض 6 أشهر، 6 أشهر بعدها راح نتحول على غير موضوع، مثلا ناظر وما ناظر وعلاجات الثانية. أما أكو حالات مثلا الزوج يجي عنده فد خلل بالشكل الحيمن، أو نقص جدا كبير بعدد الحيامن، فهي ما ننتظر يعني، إحنا ما راح نصير حامل بالعلاجات ولا بالتلقيح الصناعي أصلا، نحولها على أطفال أنابيب. مثلا الزوجة إذا عندها بطانة الرحم المهاجرة، بطانة الرحم المهاجرة في مشكلة كلش كبيرة، تأخر الحمل، تسوي إجهاض، تسوي فما انتظر عليها كل شوية. أما تلقيح الصناعي
0: كل حالة حسب حالة.
2: بالضبط.
0: أكو ممكن حالة تقولي لها أوكي إحنا حسب القراءات اللي عندنا والتحاليل والتشخيص أنتوا لازم تسوون حقن
2: تلقيح اصطناعي مثلا
0: تلقيح اصطناعي أو لا أنتوا حتى التلقيح الصناعي ما يفيدكم أنتوا لازم تسوون أطفال أنابيب
2: أو قسم حتى أطفال أنابيب ما يفيدهم سوون حقن مجهري هذا اللي عنده نسبة الحياة من كلش قليلة عددها حتى الأنابيب أطفال أنابيب ما يسوونه لازم حقن مجهري اللي هو يجيبون البويضة ويجيبون الحيمن ويحقنونه
0: يحقنون أي واحد يدخلوه بالأخ أي زين إحنا هنا نريد تفصيلة حلوة عن هذا الموضوع شو وقت نقول هنا نسوي حقن وش وقت نحول على أطفال أنابيب
2: بالنسبة لل
0: نروح على المرأة
2: فشي سمبل نبدأ من الشيء البسيط
0: يلا بالبسيط
2: الزوج عنده دوام أنا ذي شو مرجعتني فد مريضة دكتور أنا صار لي سنتين ما أجيب زين أوكي زوجك يشتغل ولا زوجي عسكري زين شو وقت ينزل اكتشفت أنه ما ينزل أيام التبويض فطلعت المشكلة عندها مزارد التقاها بالزوج لا أكثر ولا أقل مشكلة جدا بسيطة وحتى ما تحتاج كل علاجات نجي على التلقيح الاصطناعي اللي هي قلت لك نجيب الحيامن يدخلوها برحم الأم بس ماكو أي مختبر ولا أكو أي
0: يعني الطفل رح يصير ببطن أمه
2: ماكو أي مشكلة يعني مجرد الحيمن يحقنونه بالرحم هنا إذا كانت الدورة مثل ما قلنا نطيتها علاجات والدورة ما زالت غير تبويضية نحولها على حقن مجهري أو إذا كان خلل بسيط بالحيامن بحركتها بشكل الحيمن فد مشكلة بسيطة أو بشي بسيط بطانة رحم المهاجرة تشكو من أو مثلا زوج قلنا ما موجود هاي ممكن التلقيح الصناعي
0: نعم.
2: أما أطفال الأنابيب من تتفاقم شوية المشكلة وما انحلت بالتلقيح الصناعي نروح على أطفال الأنابيب
0: هل ممكن أن نقول هذا الرحم بهذه المرأة لا يمكن أن يحمل طفلا فلهذا نشيل البويضة من عندها ونأخذ الحيامن من الرجل وندخلها بالأنابيب
2: دكتور هو التلقيح الأطفال الأنابيب يأخذون بويضة يسحبوها يسحبون حيمن من الزوج بعد ما يدخلوها فد تحضيرات يعني نقول قبلها
0: كيبيشن يصير
2: حاضنة يحطونه بالحاضنة لحد ما يصير جنين بداية يعني أول ثلاثة أكو ثلاثة أيام أكو خمس أيام يرجعون
0: بعدين يرجعون
2: يرجعون الرحم لهم بالضبط هذه الحالات نسويها إذا كان عمر الزوجة ما يتحمل مثل الأخت 39 سنة 40 سنة عمرها ما يتحمل أنطيها تشانس أبقى أنا أعالج فد 6 شهور فد سنة ويضع من عندي وقت إذا كان مثل ما قلنا ما استجابت للتلقيح الاصطناعي أو مشكلة عند الزوج قلة الحركة فد
0: حيامن
2: كلش بطيئة أو عددها كلش قليل
0: عدد قليل
2: نعم
0: فهنا يصير الاختلاف وتلجؤون إلى هاي الطرق زين هل هذه العلاجات ممكن أن تؤدي إلى نسب مرتفعة يعني هل هي كلها ناجحة مثلا أطفال أنابيب أو كانت تلقيح صناعي هل هي كلها ناجحة
2: يعني أنت حضرتك تعرف ماكو شيء بالطب اسمه 100%
0: بس لازم أسأل هذا السؤال حتى البرنامج يكمل
2: ماكو شيء بالطب اسمه 100% نسبة نجاح أطفال أنابيب نسبة عالية تقريبا 30-40% بس تختلف من شخص لشخص يعني هذول الزوجين ممكن 30-40% ممكن غير أزواج 50-70% تختلف من ناس الناس هاي أول شغلة وثاني شغلة كل ما ازداد عمر الزوجة كل ما نسبة نجاح طفل الأنابيب قلت يعني احنا عندنا أهم عامل هو عمر الزوجة فأنصح أنه الزواج يكون بالعشرينات
0: تزوجوا بالعشرينات لا تأجل أكون نفسي وما أكون نفسي وتأخر الموضوع زين سؤال يطرح نفسه هنا أنا كثير هسه مثلا بنت تشتغل تكون نفسها تفكر ماجستير ودكتوراه وأكمل كل شيء يلا أتزوج وما أريد شيء أخرني وإندبندنت ومن أنا أعتمد على نفسي حتى بعدين ما أحتاج لأحد بس البويضات مالي احتمال بعدين ما تكون فريش مثل ما تقولين فأخليها بالفريزر اللي هي أجمد البويضات هل هذا الشيء صحيح؟
2: طبعا دكتور العائلة قبل كل شيء أكون عائلتي وبعدين أنا أروح أسوي أكمل دراسة أخذ بورد أخذ ماجستير أخذ أي شيء لأنه أهم عامل عند الزوجة هي العمر من كبرت دخلت المشاكل عندها بس هسه اكو حاليا تجميد طبعا تجميد البيضات. هسه اكو تقنيه البتريفيكيشن، التجميد السريع، اللي هي تزيد جوده البيضه وتزيد عمرها، تبقى اطول فتره ممكنه.
0: ايش قد الفتره ممكن يعني تخزنها؟
2: يعني ماكو فد، ممكن 15 سنه، ممكن 10 سنوات، ماكو فد عمر محدد يعني. يعني البيضه، هاي البيضه تبقى هالقد، بس طبعا مو كل بيضه اخزنها ممكن تكون جنين بعدين. احتمال
0: احنا همي انا بعدين نشوف الوضع.
2: احنا ليش بدنا نقول العائله قبل كل شيء؟ كونوا عائلتك ورا شو تجي نسوي
0: سوي. احتمال انت تخزن البويضه وبعدين يقول لك والله هاي الاكسباير صار.
2: بالضبط، اكو كريستالايزيشن يعني دكتور بداخل البويضه، يصير فد كريستالات مال مي، من صارت كريستالات مي بداخلها البويضه تدمرت.
0: زين، ما هو العمر المناسب حتى البنيه مفكره تسافر؟ اني ما اتزوج اذا ما اسافر الى البلد الفلاني، فاجمد البويضات مالي. زين، العمر اللي تروح تجمد بيه البويضات مالتها تاخذها بالعشرينات احسن؟
2: هو ما دام عندها بويضه ماكو مشكله، ما دام عندها اكو بويضات بعدها ماكو مشكله تجمد باي عمر كان.
0: حلو.
2: بس احنا قلنا يعني اكثر، هي اكثر من 35 سنه تبدي هاي مشاكل التبويض وتقل العدد.
0: اذا قبل ال 35 نقدر ناخذ اكثر من بويضه لو بويضه واحده؟
2: لا تقدر تجمد كل ما تريد. تقدر تجمد كل ما تريد، بس طبعا تجميد البويضه هو افضل من تجميد الاجنه.
0: اوكي،
2: يعني مثلا هسه انا هسه متزوجه، عندي فد سوت اي في اف، سوت اطفال انابيب، اريد اجمد فد 4-5 اطفال. مستقبلا احتمال اني ما ابقى بنفس هذا الزواج. احتمال الله يبعد الشر عني يعني
0: عن الجميع،
2: احتمال ما ابقى بنفس هذا الزواج، فهاي الاجنه بعد تتلف ما اقدر انقلها. ف حتى للنساء المتزوجات يعني، حتى المتزوجة إذا تفكر أنه تأجل زواجها، تأجل إنجاب الأطفال، فالأفضل أنه تسوي تخزين بويضة وليس تخزين أجنة.
0: تعمد عليش يعني تخزين البويضة هو أأمن
2: أأمن للزوجة.
0: نعم، للزوجة. وهي شيء الرجال موجود شوكت مريض راح موجود. أوكي، جميل جدا. هل تكرار محاولات أطفال الأنابيب يؤثر على صحة المرأة؟ احنا قلنا ممكن نسبة النجاح 30-40%، ممكن ما صار من أول مرة فحاول مرة له.
2: كتأثير على المدى البعيد دكتور، ما لها تأثير على المدى البعيد. بس المشاكل المتعلقة بهذه السايكل نفسها، يعني ممكن مثلا آلام بسيطة بالبطن، انتفاخ بالبطن، أو توتر، قلق نفسي، ها صرت حامل، ها ما صرت حامل، والعائلة والدنيا كلها تسأل هنا نهاية التأثير مالتها. وأكو فد نسبة كلش قليلة يصيرون عندهم فرط تحفيز المبيض، أوفرين هايبرستيميليشن سيندروم، اللي هي حالة يصير عندها المبيض يتحفز يكون أكثر من بويضة. هنا راح تدخل بمشكلة التجمع السوائل وكبر البطن وفد شغلة عويصة يعني.
0: أوكي زين، هذه يعني خلينا نقول مثلا عدة محاولات سوينا مثلا أطفال أنابيب، ممكن وراها تحبل عادي؟ مثلا اول أكو طفل، اول طفل ما اجى الا اطفال انابيب، بس وراها
2: ايه اكو انا شايفه هو مرضى يعني. هو مرضى اول طفل انابيب ووراها صار عنده حمل طبيعي. يعني هاي قدره رب العالمين بعد كل شيء.
0: اذا هو ليس بالتاثير السلبي على جسم المراه. لا ممكن،
2: لا ما له تاثير على المدى البعيد يعني.
0: اوكي جميل جدا. زين، الطب ده يتطور بسرعه، ويعني العراق ليس بعيدا عن هذه التطورات، دائما مؤتمرات ودائما بحوث ودائما عندنا ما شاء الله طبانا كثير يعني تسافرون وتشوفون. فهل هناك تقنيات حديثة موجودة في العالم عن خلينا نقول تلقيح الصناعي أو أطفال أنابيب؟
2: نعم،
0: أكو شغلات جديدة صارت؟
2: طبعا دكتور، التقنيات استحدثت حاليا هي كلها متعلقة بالمختبر. فهسه دي استخدمون احنا الاي اي، هسه بنستخدم كل شيء
0: الذكاء الاصطناعي.
2: يستخدمون الذكاء الاصطناعي يراقبون تطور الجنين ويراقبون النمو مالته، فهم يقلل مجهود على الكادر وهم يزيد نسبة النجاح. وأكو شغلة إنه التصوير حي للأجنة وهي بداخل الحاضنة.
0: أوكي.
2: دا يصوروا شلون هو يتطور يعني، فما يضطرون إنه يطلعون الجنين برا البيئة مالته ويعرضون المخاطر البيئة. أكو مثل ما ذكرت لك قبل شوية التجميد السريع للبويضات تحافظ فترة أطول على يعني على جودة البويضة. أكو هذا البي جي تي اللي هو فحص أجنة، فحص جين الأجنة قبل ينقلوها رحم الأم. فنكتشف مثلا التشوهات الخلقية، مشاكل الكروموسومات، فنضمن أنه إحنا نحقنا أو نقلنا جنين سليم.
0: أوكي. أي. جميل جدا. زين نرجع لحقن العفو تجميد البويضات. لما البويضة احنا لما خلينا نقول طلعناها من الفريزر طلعناها من المخزن ورا مثلا فت 5 سنين، هل نسوي لها خلاص لازم نسوي لها تلقيح صناعي يلا نخليها في رحم الام، ولا انه مجرد انه نرجعها يتلتصق؟
2: ليس التلقيح الصناعي، طفي الانابيب،
0: لازم طفي الانابيب،
2: لازم طفي
0: الانابيب يكون. ثم ينقل الى المراه، وهنا اكو تحضيرات للمراه لازم انه تعطوها بعض العلاجات
2: وفد بروتوكول معين الزوجه لازم تاخذها، وفد بالمختبر الزوج بعد ما ينطي السامبل مالته اكو فد تحضيرات معينه بالمختبر. طبعا هاي شيء عائد للمختبر اكثر شيء يعني يسوونها يلا تتم العمليه.
0: اوكي زين، المراه سوينا اطفال انابيب نقلنا الى جسمها، هنا إيش قد نقول مثلا هاي الأشهر هي مثلا خطرة، مثلا أول 3 أشهر هي خطر ممكن، ولا هي لا ممكن أنه مثلا يتوفى الجنين؟
2: دكتور هو طفل الأنابيب كله على بعضه بمخاطر، يعني شكو مخاطر بالحمل ممكن تزيد استردبل أطفال أنابيب، يعني حتى التشوهات يعني الحمل الخارجي هاي المشاكل كلها خاصة أول 3 أشهر مثلا هايبر إمسك رابدارة من التقيؤ وال مثل نقول
0: لعبان نفس،
2: هاي الشغلات كلها تزداد اكثر.
0: اي وموضوع انه انا اشتهيت مانجا واشتهيت،
2: وطبعا يكون كلش مقلق للام، نامي على الام تبقى نايمه على ظهرها وها وقع وها ما وقع، هاي يعني ناهيك عن حاله نفسيه تدخل بها الام.
0: اوكي والكل دار مداره يقلقون.
2: اكيد اكيد
0: زين، اريد اسال على موضوع انه حامل واشتهت، هاي صدق يعني تأثر على الجسم؟ موضوع نفسي
2: ما دا. لكن موضوع نفسي ودلال.
0: موضوع نفسي ودلال. شباب أحدكم معلومة حتى تعرفون الموضوع زين. دكتورة احنا أخذنا الوقت من البداية دخلنا رأسا على الحامل لأن الموضوع كلش طويل وعني مردت يعني نختصر به، بس حضرتك اختصاص نسائية وتوليد، بس حابين نطي وين تجرين العمليات مالك؟
2: أنا دوم بحكومي الحكومة قضاء سوران.
0: نعم.
2: عياتي عنكاوة مجمع سانتا ماريا الطبي.
0: العمليات اللي تسويها بس بمستشفى سوران؟
2: مستشفى مريمانة، مستشفى رسول الجديد،
0: مستشفى
2: نعم.
0: رسول
2: نعم.
0: دكتورة في ختام هذه الحلقة يسعدني يعني ويشرفني حضورك اليوم ويانا، كان حوار ممتع، معلومات جدا جديدة وجميلة، شكرا لحضورك.
2: شكرا جزيلا، أنا أسعد بوجودكم.
0: أعزائنا المستمعين وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج بودكاست طبي، تقبلوا تحياتي محدثكم الدكتور سامر دديزة، في أمان الله.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

وخد عنك وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي بوين شوه

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عنكاوة تدمتمم فالا خلمة. راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة. موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

خبزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد، عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

بوخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت تشوت الشي بوين شوه

عند إحساس راح انساك، بس إحساس مو أكثر. أبادر بالهجر والقاك، بعدك بالقلب تكبر.

بخيل بأبسط الأشياء، بكل شي تسوي مني، ولا كأنك حبيب الروح كأنك من جبربية. عندي إحساس راح أنساك.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة. موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير. تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: Zeta Facebook.
1: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
2: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
1: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.
3: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا بقبوخة جماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو يأرخب بيثي اللو خين سنيقة
4: جيبني قلباني تفيرن والمثواقة.
3: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة.
5: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.
2: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

0: دك شميتون الراديو عنكاوا
1: من مذيتا نحبي وتعنكاوا.